0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هواك.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى مشهد فلكي بليغ ومفعم بالإلهام، حيث يستقر القمر في برج السرطان المائي ليبث في الأثير دفئاً عاطفياً وحدساً ثاقباً يدعونا لحماية روابطنا العائلية والبحث عن الأمان الداخلي. وتتكافأ هذه العاطفة الشفافة مع حضور عطارد في الأسد ليجتمع بالشمس والمشتري، مهدين لنا طاقة فريدة من التفاؤل والحوار الجريء والمشرق. وتزداد الأجواء رقة ودبلوماسية مع دخول كوكب الزهرة إلى بيت موطنها الميزان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. أيها الحمل، يقع القمر اليوم في بيتك الرابع، بيت العائلة والمنزل والاستقرار، بوجوده في السرطان. يوم يدعوك لقضاء أوقات دافئة مع المقربين، بينما يمدك تجمع الشمس والمشتري وعطارد في الأسد الناري الصديق بطاقة إبداعية عالية وحظوظ عاطفية تجعلك تحلق بثقة وتألق كامل. برج الثور. يا صديقي الثور، تمنحك الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على التواصل الفعال والحوار المقنع بوجود القمر في بيت الاتصالات السرطان. يوم مناسب جداً للمفاوضات وتوقيع الأوراق أو القيام بتنقلات قصيرة، بينما تبشرك الزهرة في الميزان بالتحسن والهدوء في روتينك اليومي وعملك. برج الجوزاء. أصحاب برج الجوزاء، يتواجد المريخ في أواخر برجكم ليشحنكم بالسرعة والحسم حتى آخر لحظة. اليوم يوجه القمر في السرطان اهتمامكم نحو بيتكم المالي، فرصة ممتازة لإعادة تنظيم ميزانيتكم وحسم مكاسبكم، بينما تفتح لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أبواب الحب والتسلية والإبداع. برج السرطان. أيها السرطان، أنتم في أوج حضوركم وجاذبيتكم اليوم. يستقر القمر في برجكم ليعزز طاقتكم الشخصية، يمنحكم حدساً يقارب الإلهام وتوازناً نفسياً عالياً. استغلوا هذا التواجد الجذاب لتحديد أهدافكم، مستفيدين من الدعم المالي والمهني الذي تقدمه كواكب الأسد لكم. برج الأسد. أصحاب برج الأسد، أنتم ملوك المشهد الفلكي. تجمع الشمس والمشتري وعطارد في برجكم يمنحكم حيوية استثنائية، كاريزما ساحرة وفصاحة لا تقاوم. القمر في السرطان يدعوكم اليوم فقط لإنجاز بعض أموركم خلف الكواليس بهدوء، لتنطلقوا بعدها بكامل ثقتكم وإشراقكم. برج العذراء. يا برج العذراء، الأجواء تبشركم بيوم اجتماعي ممتع ومثمر. القمر في السرطان الماء الصديق يفتح لكم أبواب التواصل مع أصدقاء مخلصين وتلقي دعم من المحيطين. وجود الزهرة في بيت المال الميزان يعزز من حسن تدبيركم المالي ويدعم استقرار نفقاتكم وأهدافكم. برج الميزان. أصحاب برج الميزان، مبارك لكم دخول كوكب الزهرة إلى برجكم. تزدادون اليوم حسناً، رقة وجاذبية لا تقاوم. يسلط القمر في السرطان الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم العملي وتسيير شؤونكم بثقة ودبلوماسية. برج العقرب. أيها العقرب، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم آفاقاً واسعة للراحة والتفاؤل بوجود القمر في برج السرطان المائي الصديق. يوم استثنائي للتخطيط لسفر، متابعة معاملات دراسية أو فكرية، والاعتماد على حدسكم القوي الذي يرشدكم لاختيار القرارات الأصح والأنسب دائماً. برج القوس.

0: يا صديقي القوس، يوجه القمر في السرطان طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يطلب منك الحكمة والهدوء في تنظيم التزاماتك، بينما يضمن لك تجمع الشمس والمشتري وعطارد في الأسد الناري استمرار الحماسة والتفاؤل والشغف في أعلى مستوياته.
1: برج الجدي. أصحاب برج الجدي، يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لكم السرطان، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يطلب منكم المرونة ولين الجانب، بينما تمنحكم كواكب الأسد قوة ورؤية حكيمة لحسم الأمور والتفاهم بروح دافئة مع الشريك. برج الدلو. أيها الدلو، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في السرطان. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بدقة والاهتمام بصحتك، بينما تشكل لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً متيناً يعزز انطلاقتك.
2: برج الحوت. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في السرطان المائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة الرومانسية والإبداع. وقت مثالي لقضاء أوقات سعيدة مع المقربين أو إبراز موهبة جديدة. وعطارد في الأسد يساعدكم على تنظيم عملكم بذكاء.
3: حظك على الهواء.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، بكل أنحاء العالم وبلبنان تسمعونا أيضا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 10 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، أزمنة لا يشوع مشيحو. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطني وطنكم لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق برفقكم بهالفترة بكل ما حدث من نهار الجمعة، بس ودعتكم لليوم الصبح الفجر. وانتو شو صار معكم؟ شو بتحبوا تحكوا وتعلوا صوتكم؟ في قضايا كتيرة، مظلوميات كتيرة، معلومات خاصة كتيرة أنا جمعتها. أنتوا شو عندكن؟ حضرتكن، عزتكن، كرامتكن، اعتزازكن بنفسكن وبوطنكن لبنان. وصوتكن العالي 03-444-037 بتصرفكن ابتداء من هاللحظة. وفي ناس مثل ما قلنا بتبعت بالويك أند وبتبعت كل الأوقات، ونحنا منسمع أصواتكن على الهواء ومنعالج مع المسؤولين لحتى نحاول نخلص وطننا لبنان من الفساد. إذن ماذا يحدث في وطن لبنان؟ وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل بحالة غضب كبيرة. شو قصة تلزيم حمامات وتنظيف حمامات مجلس النواب؟ وليش عم يجوا حتى يشخوا؟ هذا ما قاله العميد مروان شربل. ما قصرت سيد العميد. إضافة لقضايا تانية، النائب مارك داو مزعوج من قصة إنه ينادوا المسافرين بأسمائهم باللحظات الأخيرة. يعني بتنفترض، يعني بما إنه النائب مارك داو تحيتنا لقاله غردها، المطلوب من حضرة النائب عرفته مارك داو التوجه إلى باب الطائرة فورا. إنه بيكونوا تأخروا باللحظات الأخيرة بصيروا ينادون بأسمائهم، طالب إنه بوقفة. هاي عادة قديمة ومزعجة اعتبرها النائب مارك داو. أنتوا شو معتبرينها؟ يلا متأخرات 217 مليون دولار إلى كهرباء لبنان من الدولة اللبنانية، من العديد من الإدارات العسكرية والمدنية. شو بعد بالتفصيل هيدي؟ شو قصة الإمرأة ساندي حسيان اللي قتلت على يد زوجها عامر الفحل من عديد قوى الأمن الداخلي؟ بعد الأمور أي مقيمتها وإما للضحية ساندي حسيان تتحدث، وغيرها وغيرها وغيرها من القضايا. يلا شو عنا بعد؟ شو بدي أخبركم بعد؟ في كتير إشياء. بكل الأحوال خلينا نبلش. أقولكم بدكم تنتبهوا من فخ الـ OTP كمان ضمن فترتنا. العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، وانتبهوا من الـ OTP. صوتك عالي جبل لبنان. وبسبعة آب 2001 قصة بطولة ومواجهة. 7 آب 2001 مواجهة بين الـ MTV مع النظام القمعي لبشار الأسد وحليف بلبنان أمين لحود. مؤسس الـ MTV الأستاذ جابرييل المر، من حي شجاعتك بوقوفك ضد النظام الأمني اللبناني السوري أنذاك وضد المخابرات السورية، ووقفوا الـ MTV بالقوة وضليت عم تقومهم مثل ما العين بتقوم المخرز.
الشجاع مؤسس الام تي في وجبل لبنان جابرييل المر. شو حصل وماذا حدث في 7 من آب 2001 ضمن الفترة وانتهى نظام بشار الأسد وانتهى نظام إميل لحود وبقيت الام تي في وفلت المخابرات السورية من لبنان وفلوا السوريين من لبنان وبقيت الام تي في والمؤسس الصامد الشجاع جابرييل المر. صوتك عالي جبل لبنان. ولما منطالب بالعدالة للام تي في لأنه الام تي في بدا عدالة أرضية وفي عدالة سماوية ناطرتكم يا حضرة أنت وخيك الصغير. ردوا الأمانة وارجعوا للعيلة. غضب الرب من غضب الأب يا حضرة أنت وخيك الصغير. يا ويلك من غضب ربك عليك ومن غضب بيك عليك. سارع يا حضرة أنت وخيك الصغير لنيل رضا الأب والعيلة قبل فوات الأوان ربانيا ومدنيا بالقضاء. يفوت الأوان عليكم والعدالة تأتي تباعا للأم تي في. صوتك عالي جبل لبنان.

خلينا أنا وياكن نبلش بفترتها، لأنه في أشياء تانية، في مظلوميات ببعض دوائر القضاة لازم اليوم تتحدد هالمظلوميات هيدي وما تستمر. رح نحكي عن تفاصيل كتيرة بعد شوي. خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل، زمن السبعينيات الجميل، ميغاي ماتيو، pardonne-moi ce caprice d'enfant، من سنة 1970، زمن الأبيض والأسود بالتلفزيون.

الزمن الجميل 1970 ميغاي ماتيو باردون موا ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. ماذا بعد بوطننا لبنان؟

0: 03-4-4-4-0-3-7. اليوم في حالة غضب عند الموظفين بالإدارات العامة والعسكر والمتقاعدين من العسكر بشكل خاص. هلأ العسكر الموجود بالخدمة كمان بحالة غضب وعم ينفذ الأوامر أكيد، والله يحمي لنا إياهن عسكرنا اللبناني، كل القوى الأمنية الشرعية اللبنانية. رح نتابع هالموضوع احنا وياكم. اليوم في إضراب إدارات عامة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا عاطف، شو هو المنشور؟ المنشور اوكي اتس اوكي. عاطف الحلو يسعد لي صباحك وصباح الشباب والصبايا ببلدية برومانا. في حدث حلو كتير رح نحكي عنه بعد شوي، هو بيروت ماراثون في برومانا، وفيكن تتسجلوا www.beirutmarathon.org. معكن مهلة بس سارعوا للتسجيل قبل ما تكتمل المهلة، بعد معكن 5 أيام لتسجلوا نفسكن. سارعوا اليوم للتسجيل قبل فوات الأوان واكتمال العدد، ساعتها يقفل باب التسجيل قبل 15 شهر. ورح نكون كلنا الأحد 23 مش هيك، لحد 23 آب حول رئيس بلدية برمانا والسيدة مال خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون ببرمانا. وماراثون مهضوم وحلو كتير تمهيدا للماراثون الأعظم السنوي. ماراثونات مناطقية حلوة كتير بتشجع السياحة، بتشجع الروح الرياضية بوطننا لبنان. إذن كونوا كتار وأهلا وسهلا فيكم تسجيلا وحتى مشاركة وتشجيعا. صوتك عالي جبل لبنان. في لكم تحية حب من جان، يسعد لي صباحك يا جان. ما بدو يحكي جان هيك، بس تبويس وتحيات من بعيد لبعيد. أوكي أهلا وسهلا. حتى في ناس تانيين ما لا بيحكوا ولا بيشكوا، مستمعين صامتين ومنحبهم وأكيد منحترمهم. يا صوتك عالي جبل لبنان. القلوب عند بعضها مستمعنا الكريم. يلا خلينا نبلش مع غضبه للوزير مروان شربي. رح نحط غضب جزء أول بهلأ بالفترة وغضب جزء تاني. ليش عم يجوا على المجلس النيابي حتى يشخوا؟
1: عم بيجوا لحتى يشخوا، انه احد الملتزمين الحمامات بمجلس النواب وما حدا كذبها، $1,300,000 بالسنة اللي بينظف الحمامات. ليش عم بيجوا لحتى يشخوا؟ يعني بتنقهري وما في مصاري. بلا في مصاري.
0: يا الله يا الله، تعرفوا شو يعني؟ انا عم بطلع على هالمعلومات هيدي واللي عم بيرجع يوردها ويكشف عنها أكتر وأكتر. الحبيب العميد مروان شربي الوزير الداخلية الأسبق السابق، إنه قلت لحالي هيك بلحظة، يمكن أنتوا قلتوا لحالكم كمان، يا ريت الملتزم تنظيف حمامات المجلس النيابي هو عم ياخد $1,300,000، يعطيني 300 ألف. أنا بنظف حمامات المجلس النيابي، لأنه مثل ما قال الوزير مروان شربي مش عم يجوا لحتى يشخوا، يعني بس هيك بنضرب سيفون على الفاضي هيك تتمشي المي بس بالأساطيل، ما في شيء. يا الله يا الله يا الله، لزمني شيء هيك، لزمني شيء ما يضل. ما بعرف. شكرا شكرا يا رب على خبزنا كفاف يومنا، والله لا يوفق كل مين بيلزم هيك تلزيمات. دولتنا اللبنانية المحكومة الفاشلة من سنة 1990، نعم، والنظام الأمني اللبناني السوري الفاشل بكل العهود، عملا بطريقة أو بأخرى لسوريا، حكموا لبنان من 1990 لمن سنة ونص. يلا اللهم لزمني شي تلزيمة. لا لا، بتصيروا تسبوني وبصير يكشفني الوزير مروان شربل وكل الأشخاص النضاف بوطننا لبنان بيكشفوا لي هالطمات. لا، خلينا خلينا فقراء لله تعالى ونطلع خبزنا كفاف يومنا، حق بنزيناتنا، حق أكلاتنا لنجي نداوم ونضل وراسنا بضل مرفوع. أحسن ما راسنا يوطى بحمامات المجلس النيابي مع الملتزمين والملزمين والمختلسين لمصريات وطننا لبنان. يا صوتك عالي جبل لبنان. مرسي لكل المستمعين المراسلين. نحن وياكن يلا، نحن وياكن يلا، ما مخليين شي يا أبو مخيل إلا ما راصدينه. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ليش عملنا مستكول الشاب؟ بارح الأحد يهي يلا أهلا وسهلا فيك. بارح الأحد أنطوان باعت رسالة صوتية وبعدين رجع عمل مستكول، مع أنه ما في حدا بارح الأحد، يعني كله أغاني أغاني يعني على جبل لبنان جبل لبنان.
2: صباح الخير خيي يوني، معك أنطوان كيروز، متقاعد بالجيش اللبناني، منصاب إذا بدك شهيد حي. خيي جوني طفح الكيل من المسؤولين ومن وزير المال بالضبط. نحن كعسكرية متقاعدين وخدمة فعلية، زقنا الأمرين من الحياة ومن صعوبة الحياة ومن الاقتصاد. وإذ بيطلوا علينا النواب من فترة بيجددوا لهم بيعطون زودي 2000 دولار، ونحن كعسكرية قلنا 6 أشهر ناطرين $100 طلعتنا أطلعمي ولادنا. نحن بنناشدك عبر إذاعتك وبنناشدك أكثر من هيك، وصل فخامة الرئيس نحن حاطين كل أملنا عليك إنه هاي الزودي ما تمر ما تقطع. لما بدهم يعصطونا نحن $100 كيف بيقولن 2000 دولار ونحن ما قلنا $100 نطعمي ولادنا أو ناكل؟ أول خدمة فعلية تروح مأزونية لعند عائلته بدل ما ينام بالسكن. من هان نحن بنشد عقيدك وعيد فخامة الرئيس إنه ما تمر لهم هيدي الزودي ولا بأي شكل.
0: نعم.
2: يعني بتمنى عليك توصلها لفخامة الرئيس تنشرها على الهواء، وأنا شكر لك ويسعد صباحك.
0: لا شكر على محبة يا كيروز ويا متقاعدي الجيش اللبناني البطل. الرئيس العماد جوزيف عون منكن وفيكن، من صفوفكن، من قيادة الجيش بأصعب الظروف والمحافظة عليكن. المصاري اللي كانت تجي للتبرعات للجيش اللبناني كان يحفظها بالخزنة، والضابط والرتيب والعسكري كانوا يحصلوا على $100 سواسية بمرحلة من المراحل لحتى حافظ العماد جوزيف عون على جيشنا اللبناني البطل بأصعب المراحل. ودايماً عم نضل نمرق بأصعب مراحل، الله يساعده، منصلي له لحتى الله يساعده. نطار لوخ موريو يشوع مشيحو موريو مباريخ لوخ ريشو دميديورو لبنان جوزيف عون، كان ريشو دقايسو لبنان قائد جيش لبنان، ريشو دقايسو لبنان، وحاليا ريشو دمديورو، ريشو دمديورو لبنان جوزيف عون. الله يوفقك يا ربي مهمتك، ندعي لك بالخير نحن والعسكريين والمدنيين. الله يحمي أرزتنا اللبنانية، يحمي وطننا لبنان، يحمي رئاسة الجمهورية برئاسة الضابط المغوار جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن ب7 آب 2001 مواجهة مع النظام القمعي السوري والنظام الأمني اللبناني السوري، بشار الأسد وأمين لحود واجههم الشجاع جابرييل المر باللحم الحي، والعين عم تقاوم من المخرز آنذاك، قاوم المخرز، حرم من نيابته ظلما وعدوانا لأنه ما بدهم إياه، ما بدهم إياه نايب وصوته حر وعالي بالمجلس النيابي. حرموه من النيابة بحجة من الحجج، إحدى الحجج الواهية كانت إنه ما صرح عن ممتلكاته بالوقت المناسب، في حين إنه ما رأيت مجالس نيابية بكاملة ونواب ما صرحوا عن ممتلكاتهم، هو كان بده يصرح ومعه شهر حسب القانون، ولكن حرم من النيابة ظلما وعدوانا لحتى يحرموا الشعب اللبناني من صوت عالي ومقاوم لبناني أصيل جابرييل المر، مؤسس الام تي في ومؤسس جبل لبنان. نعم، الله محييك يا شجاع. في ليالي كتيرة من ليالي النظام القمعي اللبناني السوري مرق بشعور من الخوف، الإنسان بخاف مش على حاله. جابرييل المر ما كان يخاف على حاله، كان يخاف على مرته وولاده، ولاده اللي رباهن يخاف عليهم من إيذائهم وقيام النظام القمعي بتسبب بالأذى لولاده لحتى يضغطوا عليه، لأنه هو ما بينضغط عليه. جابرييل المر ربى أولاد، ربى عائلة، وأكيد بكل عيالنا في ناس بيطلعوا أوفية وفي ناس بيخونوا الأمانة، بس بكل الأحوال جابرييل المر صامد صابر وبقي ورحل النظام الأمني اللبناني السوري، وبقي لبنان وبقي جابرييل المر مؤسس الام تي في. المزيد والمزيد بعد شوي عن جابرييل المر والعين التي قاومت مخرز النظام الأمني اللبناني السوري الحاكم أنذاك 7 آب 2001. صوتك عالي جبل لبنان. يا لبنانية انتبهوا من فخ الـ OTP، دقيقة من التوعية ودايماً عم نسمع صوته العالي من إذاعة جبل لبنان. رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، كلمة لألك، وانتبهوا يا لبنانية من فخ الـ OTP.
3: حتى لو قوى الأمن الداخلي طلبوا منك ما تقبل تعطيهم. حدا بيعطي مفتاح بيته لشخص غريب؟ أكيد لا. رمز الـ OTP هو مفتاح حسابك. طيب ليش كتير ناس عم يعطوه بإيدهم للمحتال وبكل سهولة؟ المحتال بيتصل فيك بينتحل صفة شركة تحويل أموال، خدمة الزبائن أو أي شخص، بس توثق فيه شو بيقلك؟ رح يوصل لك كود بعت لي إياه للتأكيد أو لتفعيل حسابك، وهون بيكون الفخ. رمز التحقق OTP هو بيستخدم لمرة واحدة بس، بيبعت لك إياه التطبيق ليتأكد إنك صاحب الحساب. OTP موجود ليحمي حسابك، بس إذا عطيت هالرمز لحدا كأنك سلمته مفتاح بيتك، لأنه المحتال بمجرد ما استعمله بكون حسابك طار. تذكروا، ما في أي جهة بالعالم بتطلب منك الـ OTP، ودائما راجعوا المصدر الأساسي قبل أي خطوة. انتبهوا، لأنه المحتال بيسرق ثقتك قبل ما يسرق حسابك.
0: تحية كتير كبيرة لقوى الأمن الداخلي الشرعية اللبنانية والصوت العالي اللي بنسمعه دايماً بيوعي وبيصرخ وبينبه اللبنانيين للعديد من القضايا اللي عم تعترضن من القراصنة اللي بيسرقوا أموالنا ومستقبلنا وماضينا. انتبهوا من الـ OTP، سمعناها هالتوعية من رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم. يسعد صباحك سيد العميد، والله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: في أجمل من ثقافة الحياة بوطننا لبنان وبكل الأوطان والموسيقى. هلا عم تسمعوا هالبروموسيون عن The Champion Queen اللي إجوا على لبنان رغم كل المعوقات. تيو توسي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، ونظمنا حفلات بلبنان، وكذلك هلأ رح يكون في حفلة بدبي أوبرا ومن خلالها بتحضروا فريق كوين. يلا مغتربينا اللبنانيين الموجودين والإماراتيين كمان اللي عم يسمعونا، حجزوا وكونوا كتار. خلينا نسمع سوا We are the champions. يلا

0: We are the champions. وفي ناس بهالدنيا أبطال بالنضال من أجل الوطن ومن أجل الإنسانية. ومنهم الناشطة غينا نحفاوي بلطجي اللي اليوم كمان للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أيام تمثل أمام القضاء اللبناني. ليش؟ كثير من الأصدقاء والأشخاص الناشطين شرحوا الموضوع، منهم الممثلة كارمن لبوس أعلنت دعمها للناشطة غينا نحفاوي بلطجي بعد استدعائها للتحقيق للمرة الثانية خلال أسبوع بتهمة التحريض، قال على التواصل مع صاحبة سيارة اللي هي طلعت محامية ولكن خيا كان عم يسوق السيارة وتعرض لكلب بالضرب. واستنكرت كارمن لبوس استدعاء غنى، خصوصا انه تلقت كمان كارمن اتصالات كتيرة مسيئة ومؤذية هي وغنى نحفاوي. خلينا نسمع سوا الفنانة والناشطة الاجتماعية والإنسانية كارمن لبوس. يسعد صباحك.
1: مرحبا جميعا ونهار أحد سعيد يعني، وبتمنى اللي عم بيحضر الفيديو يشوفه للآخر، وهيدا الفيديو برسم المعنيين والمسؤولين والقضاة، لأنه اللي عم بيصير بالبلد لا كتير يعني. للحظة حسيت حالي أنا موجودة بسويسرا بالسويد، ببلد يعني ما ناقص شيء، المواطن عنده كل شيء، وفي حدا هيك انزعج ازعاج بسيط هيك على السوشيال ميديا فدغري سحبوا تحقيق وقصص يعني، الفساد اللي عم بيصير، الوسائط اللي عم بتصير، كل وهيدا البلد ما بعرف شو. المهم لأخبركم شو القصة. نهار الجمعة استدعوا غنى نحفاوي بأن حرضت الناشطين يتصلوا على الرقم الموجود على لوحة سيارة لأصحابها، شوهدوا بمكان عام عم بيضرب صاحبها للسيارة، عم بيضرب كلب نازل فيه خبيط للكلب لحتى قتله. يعني هيدا جرم لازم ينلقط دغري، هيدا زلم يصير بالحبس. لا، لقطوا غنى، سحبوا غنى لأنه حرضت، هي اعتبروها حرضت الناشطين يتصلوا ويشتموا صاحبة السيارة اللي هو طلع الرقم هيدا لإنسانة لهي أخته للي ضرب الكلب. راحت على المخفر، نقعوها 6 ساعات لحتى يطلبوا النشرة وتحقيق، يعني أنه هي عاملة جرم كتير كبير لأنه ضوت على شيء كتير بشيع عم بيصير يا جماعة. بعد 6 ساعات طلعت براءة، ما طلع في دليل، وهي ما حرضت وما عندها وقت تحرض لأنه المشاكل اللي عم بتصير بالحيوانات وشو عم بيعملوا وكيف عم بيسمموا الحيوانات والكلاب والبسينات على الطرقات، كيف عم بيخنقون بالكياس، ما فينا نقعد نطلع نحكي ببين نحن عم ننق كتير يعني، فما عندها وقت هي تقعد تحرض، عندها شغلة، عندها حياتها. المهم اللي أبشع من هيك إنه بيتصلوا فيها من رقم برايفت، بهنوها، بيأذوها، بيحكوها حكي كتير بشيع وبيسبوا الدولة. بتنزل هيدا الاتصال غنى بس ما حدا بيتحرك من الجهات المعنية. والآن كمان هيك إنه نهار الجمعة الساعة 11 بالليل بعد ما ظهروها وبعد ما هترت هي طبعا، بيرجع بيتصلوا فيها المخفر نفسه بيقولوا لها انت بكرة نهار السبت بدك تكوني عنا 10 لأنه في دعوة ضدها. شو هالدولة كيف هيك، يلا عم تشتغل بسرعة كتير يعني. بدي أعرف وصايت هي ولا شو يعني، مرات نطلع نتشكى على حدا بتروح شهر شهرين ما حدا بيرد يعني. المهم لأنه نحنا لحين أمن المواطن. القصة طلعت انه هي عملت ستوري وكتبت سطر ازعج الجهة المدعية، واذا بتشوفوا ستوري وبتمنى تشوفوا ستوري ما دخلها لا من قريب ولا من بعيد بالجهة المدعية، شو هالجرم يعني. وبعد حتى لو عملته شو هالجرم، بس هي مش عملته. بعد مفاوضات قبلوا يأجلوا

0: ليأجلوا انها تحضر على المخفر لنهار الاثنين، يعطلوا عن شغلها وشغل جوزها وشغلهم هن كدولة كمخفر، شغل المحامين. يعني عم بيلهوا الدولة بشيء كثير سخيف، لأنه في حدا انزعج من ستوري. يا جماعة نحن وين؟ المجرم الحقيقي موجود برا، ما حدا طاله. قبل بمرة صار نفس الشيء، دعوة سحبوها على المخفر بسبب لأنه ما ادعت ولا قالت شيء، صورت حكيت عن سيارة عن شيخ عم بيسحب كلب، طلع عم بيدربه هو للكلب، هو على اساس الكلب بيتدرب انه بس ينجر بالسيارة هو بيكون عم بيتدرب. يعني سحبوها ويعني وتعذبت وصاروا ساحبينها كذا مرة. فأنا في شيء مش عم بفهمه، في انتهاكات عم بتصير بحق الحيوانات كل يوم وما حدا عم بيتحرك، واللي بيأذي حيوان بيأذي إنسان بكل سهولة. وكلنا بنعرف على الحادثة اللي صارت، اللي في واحد قتل إنسان، إذا منتطلع بتاريخه هو كان يأذي حيوان. فاللي بيأذي حيوان بيأذي روح ضعيفة، بيقدر يأذي إنسان بسهولة وبيقدر يقتله. واللي عم بيبلغ عم تطلع براسه، والمجرم الحقيقي موجود برا. هيدا الفيديو برسم المعنيين حدا يعطيني جواب بس شو عم بيصير بالبلد. خلص بقى.
1: نعم، شو عم بيصير بالبلد وخلص بقى، هالصرخص معناها من الممثلة والإنسانية الإنساني بكل معنى الكلمة كارمن لبوس. وبهالقضية أيضا تغريدة للمحامي الأستاذ وديع عقل، كتب المحامي والناشط وديع عقل: الناشطة غينة نحفاوي تدافع عن حقوق الحيوان وتوثق الانتهاكات البيئية، إن كشف الجرائم بحق الحيوان يعد إبلاغا عن مخالفات قانونية صريحة، ما يستوجب شمولها بالحماية المكرسة في قانون حماية كاشفي الفساد وتطبيق أحكام قانون الرفق بالحيوان. وينهي المحامي الأستاذ وديع عقل كل التضامن مع غنى نحفاوي. الإمضاء المحامي الأستاذ وديع عقل. شو عم بصير بدولتنا اللبنانية؟ منقول إحنا منوثق بالقضاء اللبناني. يا حضرة الرئيسة، يا حضرة الرئيسة القاضية، إنه اللي جرجر الكلب وقتله وضربه لحتى مات حر طليق، وغينا نحفاوي بلطجي متوجهة هلأ لعندك على مكتبك على الادعاء على قصر العدل لتمثل أمام القضاء. كيف وليش يا قضاءنا اللبناني الذي نثق به؟ يا اعملوا اللي بدكن إياه، بدنا نوثق فيكن، وإذا في شيء صار بيحمل قلة ثقة منلجأ لمجلس قضاء الأعلى ولرئيس الجمهورية اللبنانية، والرأي العام اللبناني أكيد اللي هو الحكم خلي يعرف شو عم بيصير. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم في نشاط واعتصامات مطلبية، المتقاعدين العسكريين والمدنيين موظفين الإدارات العامة، وأيضا هناك اعتصام في العاشرة من صباح اليوم الاثنين 10 آب بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، احتجاجا على قوانين الإيجارات في القطاعين السكني وغير السكني. إذا اختلط الاحتجاجات اليوم ضد دولتنا اللبنانية، اللي عندها مصاري الله تدرفهم للنواب يرفعوا معاشاتهم من 3000 ل5000 دولار ونقدا ابتداء من آخر هالشهر أول أيلول، بس ما عندها لرفع النفايات ولطمر النفايات، ما في مصاري. استجدى 10 أيام رئيس الحكومة من مجلس الماء والإعمار إنه دخيلكم بس دبروا له لمتعهد مطمر الجديدة، متعهد طمر النفايات، دبروا له كم ليرة بالخزينة الفاضية أو من خزينتكم احتياطكم أنتو لحتى ما يوقف استقبال النفايات اللي بتنقلها رامكو من بيروت الإدارية والمتن وكسروان. يعني جلنا المشكلة 10 أيام لأنه ما في مصاري بخزينة الدولة. قال تيشوفوا إذا بيقدروا يدبروا مصاري. طيب ما في مصاري، كيف في مصاري للنواب اللي 50% منهم على الأقل الله لا الله لا يحطهم بديار حدا، ريتهم ما يكونوا بديار حدا، بس أنتوا اخترتوهم يا لبنانية للأسف، ومجبورين نعترف بشرعيتهم. شو بدي أعمل أنا وياكم؟ خلص هلأ هني صار فينا نعتبرهم ممددين، بس أنه ممددين لأنه الحرب اللي بلشوها بعض اللبنانيين الضالين والعملاء للخارج دمرت وطننا لبنان. حق معهم بالتمديد لأنه عسكرياً وإدارياً ما فيش مجال لانتخابات يعني. يا بس هدول أنتوا جبتون يا لبنانيين 50 و60% من النواب اللا لبنانيين واللا ناشطين واللا أوادم كتير، أنتوا جبتون رجعتوا على المجلس. شو بدي أعملكن؟ هيدا لبنان للأسف، وهي الديمقراطية بدنا نقبلها. صوتك عالي جبل لبنان، ليش عم يجوا حتى؟
2: عم بيجوا لحتى يشخوا انه احد ملتزمين الحمامات بمجلس النواب، وما حدا كذبها. $1,300,000 بالسنه اللي بينظف الحمامات. ليش عم بيجوا لحتى يشخوا؟ يعني بتنقهري وما في مصاري؟ بلا في مصاري.
1: اي والله سيد العميد مروان شربل وزير الداخلية السابق، ليش عم يجوا لحتى يشخوا؟ ريدكن تشخوا دم وعمل بنسبة 60% منكن و70% في كم نايب آدمي ووزراء أوادم ومدراء أوادم عم نشتغل احنا وياهم، وبتسمعوا صوتهم العالي عبر إذاعة جبل لبنان، بس الباقيين يلا طالما استعمل الوزير السابق مروان شربل يسعد لي صباحك، ريدكن تشخوا دم وما ما ما يطلع حكيم يعرف لكم شو بيكون. وفي نواب تانيين يا لبناني يسمعوا منيح، في نواب تقريبا حوالي بين 7 و10 نواب عم يتبرعوا بمخصصاتهم الشهرية، يعني هلأ رح يصيروا عم يتبرعوا $5,000 شهريا للجيش اللبناني والقوى الأمنية وأعمال الخير. هدول ايش 10 نواب من وقت ما وصلوا ما بعينهم المصاري، بدهم يخدموا الوطن ومخصصاتهم تحول فورا مجيرينا من سنين لصندوق الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وبيستاهل جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية، وتسلم دياتكن النواب اللي عددهم حوالي 10 أو أقل. كل نايب عم تسمعوا له أخباره عبر إذاعة جبل لبنان هيدا آدمي، كل وزير بتسمعوا له أخباره عبر إذاعة جبل لبنان هيدا آدمي، وبيستاهل الدعاء بالخير. والباقيين ريتهم يشخوا دم. ليش عم يجوا لحتى يشخوا؟ الوزير مروان شربل اللي يسعد لي صباحك، والله يعطيك العافية بعفويتك أكيد وبغضبك، لأنه اليوم كمان في غضب من قبل المتقاعدين والموظفين بالدولة اللبنانية. طيب يا جماعة يا دولتنا اللبنانية يا سيد الرئيس، إنه لحتى تقدروا تعطون الزودات للمتقاعدين العسكر والمدنيين، وخاصة عم نحكي عن المدنيين، عملوا تحقيق بالموتى اللي عم يقبضوا معاشات، وانتوا هتكون زيدولون هلأ كمان، واللي ما عم يجوا على الإدارات. يعني بالاتصال اللي أجريناه مع السيد وزير الإعلام الدكتور بول مرقس الأسبوع الماضي، قلت له سيد الوزير في ناس كتير بوزارة الإعلام ما عم يجوا بيداوموا أو ميتين وعم يقبضوا معاشاتهم. كان جوابه للسيد الوزير بول مرقس قال لي جوني وقفناهم كلهم هدول إن شاء الله يا رب. طب ما في إدارات تانية كمان لازم توقف فيها عملية عدم المداومة أو التقييم اللي يصير، أو حتى الأموات اللي بعدهم عم بيجوا بيقبضوا لهم معاشاتهم عم تنزل أوتوماتيكيا بدولتنا اللبنانية. قدام نوفر على حالنا ناس مسافرة من سنين وناس ميتة من سنين وناس مش عم تيجي تداوم من سنين وبيجوا مثلا بإدارة كهرباء لبنان هيك خبروني بالمبنى ناس بتمضي على الناس يعني مداورة في ناس بتيجي بتداوم يوميا وبيمضي عن 10 أشخاص من أصحابه بتكسنوا كروتتهم ما في رقابة ما في مثلا عنصر أمن مراقبة عنصر رسمي دركي واقف لحتى يشوف انه تعال قالك يا خي انت سحبت 10 كروتي وتكستهم هدول اجوا مينك انت بدكوه بالحبس وبصيروا يجوا او بنحرموا من معاشاتهم بكل الادارات. مع تحياتي اكيد لمدير عام كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك. يعني يجب ان يحقق مدير عام كهرباء لبنان بهالموضوع والمعلومات اللي وصلت لنا، وإن شاء الله تكون هالمعلومة صارت قديمة بالزمن وإنه كله مضبوط بإذن الله كان بكهرباء لبنان أو بغيرها، لأنه كمان الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية كاسرة كاسرين كهرباء على كهرباء لبنان. الله يساعد كهرباء لبنان. ملايين الدولارات، شي 217 مليون دولار على الأقل، يعني إدارات رسمية فيها موظفين وفيها مدراء بلا ضمير بيتركوا الأيسيات ليل ونهار، بيتركوا الإضاءة ليل ونهار. أنا دعيتكم يا مستمعي جبل لبنان صوروا لي فيديوهات أو صور لإدارات مثلا لمدارس لوزارات مباني رسمية مضواية بالليل، وإذا كان صورتوا لي هدير كمان المكيف وبين بالفيديو هيدي فضايح. منقدر نحمل مسؤولية لكل مدير مدرسة ولكل مدير دايرة ولكل رئيس دايرة بوطننا لبنان. صوروا لي وزارة المالية مضواية بالليل، مش معقول انه يكونوا كلهم سهرانين على مالية الوطن وكل المكاتب مضواية بالليل. الله الله، يعني بستعير بالإذن من الوزير مروان شربل ان شاء الله بتصيروا تشخوا دم يا فاسدين وطننا لبنان، من موظفين ومن مدراء ومن وزراء ومن نواب سابقين بشكل خاص والحاليين. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي والمدير العام المهندس نصيف صقلاوي التقى في مكتبه في حدث بيروت بالمقر العام للرجي رئيس بلدية رميش حنا العميل بحضور مدير الزراعة والمشترى في الرجي المهندس جعفر الحسيني ومدير التبغ الورقي تبغ الورق المهندس عبد المولى المولى. وفي البيان الصادر عن إدارة الرجي البحث تناول سبل تسلم محاصيل التبغ من بلدة رميش والبلدات المجاورة، والمجتمعين اتفقوا على اعتماد الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الوضع القائم بمنطقة رميش وجواره. رئيس بلدية رميش حنا العميل الله يعطيك العافية والقوة ويحميكن ويحمي رميش والقرى المجاورة ويحمي وطننا لبنان. مدير عام الرجي ورئيس مجلس الإدارة المهندس نصيف صقلاوي يسعد صباحك انت وفريق عملك بخدمة وطنك لبنان ومحبة مزارعي التبغ ومحبة الأرز اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. اذا اضراب اعتبارا من صباح اليوم تجمع روابط القطاع العام واحتجاجات كتيرة اكيد رح نتبعها لغاية الساعة 10، واذا صار في اي مستجدات ممكن نمدد شوي متابعة لكل الأوضاع. وفي هذا الإطار دعا الوزير السابق وديع الخازن الدولة إلى دفع كامل المستحقات لموظفيها وعسكريها ومتقاعديها ولسيما فروقات المفعول الرجعي من دون تقسيط أو تأخير، معتبرا أنها حقوق مكتسبة وليست منا من أحد. وشدد الوزير السابق وديع الخازن على ضرورة تأمين رواتب عادلة تضمن للعاملين وعائلاتهم حياة كريمة، وأكد أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها وأن صون الحقوق حقوق الموظف والعسكري والمتقاعد يشكل أساساً للاستقرار والثقة بالدولة اللبنانية. تحية لوطنيتك وإنسانيتك الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
3: يسعد صباحك خيّد جوني وصباح ست كارمن لبوس، يعطيهم ألف عافية. قضاء تحرك لقضية كلب عم ينضرب وحطوا الحق عن ناشطه، والله قضاء شي بيشرف. 11 شهر رفع قضية تعدي على ملك، 11 شهر من سنة الماضي، يعني لا أيلول بصيروا سنة لليوم ما تحرك وقضاء ولا عرف شيء. راجع المحامية، القاضي عم يجي من الجمعة مرة مش فاضي، قدامه 40-50 ملف عم بلاحق كل ملف بملفه. 11 شهر والقضاء ما تحرك كرمال القضية تعدي، وأنا محلي مسكر ورزقي واقف وشغلي واقف من وراء هالدعوة هيدي. شي بيشرف.
1: نعم يا الياس. نعم.
3: شي بيشرف القضاء.
1: آخ يا الياس آخ، مع محبتنا أكيد لقضائنا اللبناني وشرعيتنا اللبنانية وتمسكنا فيهم، رغم أنه البعض منهم ظالم أو مهمل لواجباته، ولكن بيضل في عنا قضاة أوادم. الياس، إذا بتحب نتابع قضيتك أكيد نحن هوانا مفتوح وقلبنا مفتوح لألكن ولا مظلومياتكن تنوصلها على الهوى، مثل مظلومية كمان وصرخة من المتقاعدين بفوج إطفاء مدينة بيروت. نعم، كمان بارح اجتمعت مع أشخاص منهم ووصلوا لي مظلومية، بيان صادر عن رجال فوج إطفاء بيروت المتقاعدين قصرنا مش بيطيبون، يعني تقاعدون غصبا عنهم، إلى من يهمه الأمر في الدولة اللبنانية وقيادة فوج الإطفاء والمراجع المعنية. نحن 30 متقاعدا من رجال فوج إطفاء بيروت نوضع بين إيديكم قضية مظلومية حقيقية يندى لها الجبين، ونرفع صوتنا عبر جبل لبنان بعد أن بلغت المعاناة مداها، لنطالب بإنصاف عادل لسنوات عمرنا التي أفيضت في خدمة العاصمة وأهلها وسط الحرائق والأخطار. تتلخص مظلوميتنا في نقاط أساسية تمس أبسط حقوقنا الإنسانية والوظيفية. التعسف في تحديد سن التقاعد، لقد أخرجنا إلى التقاعد عند سن 56 بناء على قرار جائر وشهير حرمنا من 4 سنوات كاملة من الخدمة والعطاء والتدرج الوظيفي، في حين كان السن القانوني المعتمد سابقا هو 60 عاما. وما يؤكد فداحة هذا الظلم والإجحاف بحقنا هو الإقدام لاحقا على تعديل هذا القرار وإعادة سن التقاعد إلى سن 60، وكأن السنين 4 التي سلبت من عمرنا الوظيفي ومستحقاتنا كانت مجرد خطأ إداري يدفع ثمنه 30 عائلة من خيرة أبطال هذا الفوج. وكمان عم يشكو ببيان عبر إذاعة جبل لبنان تآكل المعاشات التقاعدية اللي عم يتقضوها اليوم، بطلت تغطي لهم أبسط متطلبات الحياة، حرمان من منحة 12 مليون ليرة. يضاف إلى هذا الإجحاف الاستثناء الظالم الذي طالنا بخصوص المنحة المالية المقررة بقيمة 12 مليون ليرة اعتبارا من أول آب 2025. إن حرمان متقاعدي فوج إطفاء بيروت من هذه المنحة المستحقة لألهم يعد استكمالا لسياسة الإهمال والتهميش. بناء على ما تقدم، نطالب الجهات المعنية كافة عبر إذاعة جبل لبنان بإعادة النظر الاستثنائية في وضع المجموعة المتضررة اللي بتضم 30 متقاعد من فوج إطفاء مدينة بيروت، وتصحيح الغبن الناتج عن إخراجنا عند سن 56. إدماجنا الفوري والاستفادة من منحة 12 مليون ليرة وكافة الزيادات والملحقات المقررة للمتقاعدين ابتداء من تاريخ أول آب 2025 وبأثر رجعي، تحسين المعاشات التقاعدية بما يتناسب مع الغلاء المعيشي وصون كرامة أبطال فوج الإطفاء. إن رجال الإطفاء في فوج إطفاء مدينة بيروت الذين واجهوا النيران بصدورهم ودفعوا 10 شهداء من صفوفهم، 9 شهداء وشهيدة بانفجار مرفأ بيروت، صرخة حق نطلقها عبر جبل لبنان ليتحمل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاهنا. الإمضاء بيان صادر عن رجال فوج إطفاء مدينة بيروت المتقاعدين واللي عددهم 30 شخص مع عيالهم. نعم، هيدي مظلومية كمان مرفوضة بوطننا لبنان، بتحطوا قوانين بترجعوا بتتراجعوا عنها، بترجعوا بترجعوها، بس اللي وقت التراجع ما بتردوها لحقوق الأشخاص اللي انحرموا أثناء التراجع الأول، في التراجع التاني بتردون ما بتردون. شو هالعيب هيدا بوطننا لبنان؟ عيب إداري وعيب تنظيمي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بلدية مغدوشي. تتقدم بلدية مغدوشي رئيسا وأعضاء بأحر التهاني والتبريكات لابن بلدتنا عادل الشباب مدير عام الصناعة بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة اللبناني للاعتماد، إدارة المجلس اللبناني للاعتماد، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته ومسؤولياته الجديدة. كان صدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس اللبناني للاعتماد لمدة 3 سنوات. برافو، الله يعطيكم العافية بخدمة وطنكم لبنان. إذن مدير عام الصناعة ابن بلدة مغدوشي الحبيبة الأستاذ عادل الشباب، الله يوفقك بمهماتك من جبل لبنان بلدية مغدوشي، رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي، الله يوفقك بخدمة وطنك لبنان يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام عن شهر آب وتضمن افتتاحية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بعنوان الدولة التي تبني لا تنكسر. أكد شقير أن قوة الدولة لا تقاس بإمكاناتها الأمنية والعسكرية فقط، بل بقدرتها على تأمين مقومات العيش الكريم والرعاية المستدامة لمواطنيها والعاملين في مؤسساتها. شدد على أن الاستثمار في البنى الصحية والاستشفائية يشكل استثمارا مباشرا في الأمن الوطني، وأشار اللواء حسن شقير إلى أن تقريب الخدمات الصحية من أماكن إقامة العسكريين وعائلاتهم يخفف الأعباء ويعزز سرعة الحصول على الرعاية. وأوضح أن الأمن العام يواصل العمل على إنشاء مراكز خدماتية متخصصة في المناطق اللبنانية، مؤكدا أن هذه المرافق لن تقتصر على خدمة العسكريين وعائلاتهم، بل يمكن أن تضع إمكاناتها في تصرف الدولة اللبنانية خلال الأزمات الصحية والإنسانية والأمنية. ولفت اللواء حسن شقير إلى أن الأزمات الاقتصادية والمالية لم تكسر إرادة العمل، بل دفعت إلى ابتكار حلول ومشاريع تنموية وخدماتية. وختم كلمته اللواء حسن شقير بالتشديد على أن الأمن بمفهومه الشامل يشمل حماية الإنسان وصون كرامته، وأن الدولة القادرة هي القريبة من مواطنيها والمؤسسة التي تخدم الإنسان وتعزز مناعة الوطن وثقة أبنائها بها. الله يحميكم. قوانا الأمنية الشرعية، الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. إذن مجلة الأمن العام العدد 155 عن شهر آب 2026 فيكن تتصفحوا مجانا بكل أبوابه، اللي كمان بخبركن عنها تباعا والمقابلات والإشياء المهمة جدا والتوعية، من خلال زيارتكن ل www.general-security.gov.lb. تحية لزملائنا بمجلة الأمن العام والمشرف المسؤول، مشرف التحرير المسؤول عن مجلة الأمن العام. يسعد صباحك العميد منير عقيقي وفريق عملك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
4: جبل لبنان إذا عدنا.
5: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان مخالفة بعت ليها ساري، يبدو أنه في محامي حاطت شارع حديدية داخل اللوحة خلافاً لأنون السير. بعت ليها على 70-220-888 لحتى انتبعها مع قيادة قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع بول، بونجور يا بول. يلا كمان بيع التسجيل، هلا بدي سمعكم، يعني القلوب عند بعضها. برافو، بعتوا كل شيء مستمعينا، يا بكون أنا مجهزون يا أنتم بتكونوا لفتوني لأشياء جديدة. الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل ينفعل بسبب معاشات النواب، مش بس قصة وفضيحة تلزيم حمامات مجلس النواب، كمان فضيحة المعاشات. الكلمة لألك العميد مروان شربل.
6: سمعت وجع مجلس النواب، زادوا لهم معاشه 5,000 دولار. كنت قايل حرام له، كيف عم بيعيش ب 2500؟ منين اجت المصاري؟ يعني 5,000 ضربين 128، هذا غير النواب المتقاعدين. ما شفنا حدا وقف وقال ما بدنا 5,000. لك والله عيب، بكنت مرقوها بالسر. شو بقول للعسكري انا اللي عم بحارب بجنوب، او اللي واقف بكره بتشتت الدنيا وبيلبس جزمه عسكري الدرك ليفتح المجرير، معاشك 400 دولار؟ معقوله انا اعمل هيئات ناظمه؟ وهلا نحن بحاجه لهيئات الناظمه. ما شو عملتك؟ خلينا نطلع نشوف باي وزاره، خلي يطلع شي وزير يخبرني هيئه الناظمه يلي قال واحد يقبض 6,000-7,000 دولار. خبروني مجلس الانماء والاعمار يلي رئيسه بيقبض 11,000-12,000 دولار وهكذا دواليك حتى 6-7 معه. طب خي خبروني خي شعبي انه ما بيمشي الحال اذا حاكم مصرف لبنان بيقبض 20,000 دولار بالشهر، ما بيمشي اذا النواب كل واحد منهم بيقبض 2,000 دولار و3,000 دولار، ما بيمشي الحال ونتبرع فيهم للعسكر؟ ممنوع العسكري بآخر موازنة بتتذكريها للجيش اللبناني، عم بيقولوا له لقائد الجيش ولا وزير الدفاع انه ما لازم نشتري لحم للجيش، لازم بقى الجيش ما اشترى لحم بالموازنة، ما قدر يشتري لحم للعسكري. لمعقول؟ لك هالشعب اللبناني، لك ما حدا حكي، لك وين الإعلام؟ يمكن 5,000 قليل إعلام، بس بالظروف اللي بتلاقيها اقتصادية منيحة ياخد 10,000. بس بهالظرف عسكري بيقبض 300 دولار بجنوب جاي من عكار، كيف الحكي؟ مش مزبوط انك تزيد 5,000 دولار، مش مزبوط. مثل ما عم بقرأ ويا ريت ما قريت انه احد الملتزمين ملتزمين الحمامات بمجلس النواب وما حدا كذبها، مليون و300,000 دولار بالسنة اللي بينظف الحمامات. ليش
2: عم بيجوا لحتى يشخوا يعني بتنهري وما في مصاري بلا في مصاري.
1: يسلم صوتك العالي الوزير السابق مروان شربل العميد مروان شربل ومحبته لوطنه لبنان وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان آخ. في مصاري أكيد للنواب اللي 60-70% منهم نريتهم ما يكونوا بديار حدا وانتوا انتخبتون يا شعب لبنان الأشاويس، انتوا جبتون على المجلس النيابي مش ما أنا. أنا جبت الشخص النظيف بكسروان وصوت له وبنسمع صوته العالي من إذاعة جبل لبنان، هو النائب نعمة جورج فريم. بس انتوا مين جبتوا؟ كل واحد منكم مين جاب وبيعتبره نظيف؟ اكتبولي أو سجلولي على 03-444-037. جايبين ناس ريتون ما يكونوا بديار حدا. نعم انتو انتو انتو اسمعوني مستمعي جبل لبنان، نعم نعم انا بفتخر اني صوت لنعمة جورج فريم مؤسس مشروع وطن الانسان واللي مش بس من معاشاته من مؤسساته الصناعية والتجارية بيتبرع للجيش اللبناني، بيتبرع لوطننا لبنان، بيتبرع لسياحة وطننا لبنان، بيتبرع لاقتصاد وطننا لبنان وعسكر لبنان. نعم هيدا الشخص اللي أنا انتخبته وبفتخر بنفسي أني انتخبته نعمة جورج فريم بكسروان. أنتوا مين انتخبتوا؟ بمين بتفتخروا؟ خبروني، بتحديكن إيجابيا أكيد. 03-444-037 كل واحد منكم مين انتخب وبمين بيفتخر انه انتخب. في فرق كتير كبير بين نايب آدمي عم يشتغل لوطنه لبنان وعم يتبرع بمعاشاته للقوى الأمنية الشرعية، ما بعينه ما بعينه متاع الدنيا وحطام الدنيا، بعينه إنه يحافظ على وطنه لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بلش ناس يبعتوا تنشوف شو القصة.
7: ممنوع استاذ كثير كثير تشويش، ما فهمنا شيء من كلمة مروان شربل.
1: تفضلوا. طيب لحتى نسيطر على التشويش يا لبنانية تفضلوا حطوا اعلاناتكم عنا لحتى يصير في عنا مدخول نقدر نغطي اسعار المازوت اللي دوبلت وتربلت دوبل وتريبل، لحتى نقول ارسال بكل المناطق اللبنانيه سبونسورينج اعلاناتكم من الاخر. يعني هلا نحن عم نمشي باللحم الحي وما تبقى من اللحم الحي على جسمنا باذاعه جبل لبنان، نحن بس بنعتمد على اعلاناتنا وعلى ضميرنا وعلى سبونسورينج منكم. تفضلوا ساعدونا، اللي بحب يساعدنا نرجع للشمال منكون ممنونينه ومنشكره على الهوى قدام الناس كلها انه فلان الفلاني تاجر صناعي انسان ادمي نايب ادمي رجع صوتنا على الشمال، رجع صوتنا على البقاع، رجع صوتنا على الجنوب وكل لبنان وخلينا انه نصمد اكتر ونضاين اكتر. كتر خيركن، هيدا نحنا وهيدا هاي نظافتنا ونظافة كفنا وضميرنا. الحمد لله مرتاح، من نام عم خدتنا مرتاحين وعم ندبر حتى أشعار آخر حق المازوت والصيانة. بقى ما بعرف التشويش، الله يلعن المشوشين. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية هيك كمان نريح أعصابنا مش هيك؟ شو بدي سمعكن؟ عندي عدة اختيارات. خلينا نسمع سوا أندريا بوتشيلي من سنة 1977 Time to say goodbye.
8: Ladies and gentlemen, once again we present Andrea Bocelli.

0: من الزمن الجميل والصوت الحلو أندريا بوتشيلي 1977 Time to say goodbye. صوتك عالي جبل لبنان. نحن بعد شوي بكير لنقلكم goodbye بآخر الفترة للعشرة باقيين للساعة عشرة بإذن الله. ونحن وياكم إيد بإيد وكل الأحرار بوطننا لبنان وصوتهم العالي من جبل لبنان. 03-444-037 يسعد صباحك خي جوني. أنا عباس درة أمين صندوق بلدية يونين سابقا بقضاء بعلبك. كل الاحترام إلك ولبرنامجك ولإذاعة جبل لبنان واحترامي للناشطة المظلومة غنى نحفاوي بلطجي من قضاء ظالم ومنحاز تقدمت بشكوى هدر المال العام والسرقة وكسر وخلع خزنة لدى النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي والمحافظة بحق رئيس البلدية السابق، ولكن للأسف لاعتبارات حزبية القضاء لم يحرك ساكناً منذ سنة ونصف. لأيمتى بدنا نضل ساكتين كأهل المنطقة؟ كل أهل المنطقة مستمعي جبل لبنان، ولكن للأسف ما حدا بيتجرأ يوصل صوته عبر إذاعتكم الكريمة. يلا أهلا وسهلا فيك وبشجاعتك وبصوتك العالي من جبل لبنان. عباس درة أمين صندوق بلدية يونين سابقا في قضاء بعلبك. بتمنى عليك منيح اللي كتبتهم كتابة، لأنه لما بدنا نسمي أشخاص بعت لي الشكوى، بعت لي أصل الشكوى والمحامي تبعك لحتى نتابع حنوية تكرم عينك على 70-220-888. أهلا وسهلا إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة 6 ثواني.
1: صباح خي جوني، حبيت صبحك على الهواء يا عمري. يسعد صباحك، نهارك سعيد.
0: يا أهلا، ضجة كتير حواليك بس نهارك سعيد. مرسي كتير على محبتك. 03-444-037 بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني مثل رئيس الجمهورية في قداس لراحة نفس الرئيس كميل شمعون وزوجته زلفة شمعون في دير القمر. وفي هذا الإطار الدكتور فريد البستاني مثل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة التلي بدير القمر لراحة نفس فخامة الرئيس الراحل كميل نمر شمعون وزوجته الست زلفة بدعوة من حزب الوطنيين الأحرار مفوضية الشوف. شارك في القداس حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية وحشد من أبناء المنطقة والمحبين الذين توافدوا لإحياء هذه الذكرى واستذكار مسيرة الراحلين الوطنية والاجتماعية. منشوف على صفحته للنائب البروفيسور فريد البستاني صورته داخل القداس ممثلا رئيس الجمهورية، وأثناء دخوله إلى الكنيسة لحضور القداس. الله يرحمك الرئيس النمر كميل نمر شمعون وزوجته زلفة شمعون وكل الأشخاص اللي كانوا ونحن وياهم إيد بإيد من سنة 1975 عم ندافع عن وطننا لبنان بالحدد وكل الجبهات. شكرا السيد رئيس الجمهورية على تكليف النائب البروفيسور فريد البستاني بتمثيلكم في القداس الذي أقيم لراحة نفس الرئيس كميل شمعون وزوجته زلفة. يطول عمرك النائب البروفيسور فريد البستاني بخدمة وطنك لبنان والمستمعين المواطنين اللي بيسمعوا جبل لبنان وقضاياهم ومكافحة الفساد إيد بإيد، ورح ننتصر على الفساد بإذن الله بهالعهد الجديد. ونواب الشرفة وانضاف ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: ايه بونجور رانك للعالم اخي. دخلك شو صار بال نسأل، عندي اسئله كثير، بس شو صار بالنازحين السوريين اللي اعطوهم مهله؟ كل مره بيعطوهم مهله وقالوا هلا اخر مهله اخر مهله، خلص ما بقى يجددوا اللي ما معه اقامات عمل ومسجل بالدوله وهون وهون وهون، فاعطوهم ل 30/7، خلصت 30/7 يعني، وعم بتشوفيهم عم بيزيدوا عم بيكبوا حالهم بالطرقات، وكلها جرائم احتيال وتجسس وبيع متجول لوطو وما لوطو وغيره، وشباب قبضيات عاملين دولة يعني، مليونين بالطريق ومليونين بالمحلات، شو قاعدين بيلعبوا بيضحكوا على العالم مهزقة مسخرة، شو عم بصير؟ شو عم بصير؟ هيدول يعني حاطينهم مجهزينهم ليصلحون ولا شو؟ ولو قال بدهم شو؟ خلص غرامات عالية وتعهد 10 سنين ما يفوتوا على البلد اللي بيكمشوا، وين ما دمروا العالم، العالم كله صار مدمر، لا قادر تمشي بالطريق ولا قادر تشتغلي، وكل واحدة بتخلف 20-30 ولد، بس السوري يمشي 4-5 سنين كمشوا بالعالم يحكموا العالم، وهي دولة يومية 100-200 دولار، وانت 5-10 دولار 20 دولار ما قادر تشتغلي وتطلعيها، ولو العصابات الدول اللي بشغلينا عايب الشومة تفو أليس كلاهر كميسا يا والهر جنرا
0: ميسعد صباحك. المستمع اللي يبدو أنه عم بتوجه لشي زميلة مذيعة أو الكون، يعني ما فهمنا شو الموضوع اللي عم بيناقشه بالمبدأ، ولكن كمان أنه يلا ما بعرف، كتبت له أنا جوني الصديق لو عم يعني بيحرك لي أنوثتي. يلا خير، تنشوف شو رجع بعتلي بس عارف مين أنا،
2: يعني هذا اللي عم بصير جرائم احتيال تجسس.
0: آه ليك يعني عم يحكي مع نفسه أو مع شي مذيعة أو مع شي جنية، اللهم نجنا من أشرار الأنس والجن ومن الأعداء المنظورين وغير المنظورين. نعم بنكون مفكرين حالنا إنه في عنا أصدقاء وفي عنا أشخاص لو غلطوا وسميناهن ما بيقللوا حياة مثلا وبيدعوا علينا، يلا تمسحوا وتمسكوا بالصليب ما شئتم، ولكن الصليب منكم براء، وقولوا الله جاي أيام المحاسبة أكتر وأكتر. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 10 آب

بالصفحة 11 من صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 10 آب 2026، الزميلة إسراء حسن: مسرحيات أنا وجيفارا، الثورة تعود لتسأل أصحابها. بين تشي جيفارا التي قدمت قبل عقدين من السنوات وأنا وجيفارا التي تقدم اليوم، لم يتغير العالم وحده، بل تغيرت نظرة أصحاب العمل إلى الشخصية نفسها. إذن الثائر الألقونة وإعادة النظر في الثورة والعدالة والإنسان خلف الأسطورة. بعد 20 عاماً أعاد الأخوان صباغ كتابة جيفارا، لكنهما أعادا في مكان ما قراءة نفسيهما أيضاً. تغيرت نظرتهما كما تغيرت الخشبة وتغير العالم من حولهما. ويبقى السؤال مفتوحاً: ماذا يبقى من الثورة عندما تنتهي الشعارات؟ وماذا يستطيع الإنسان أن يفعل من أجل وطنه؟ في صور من مسرحية أنا وجيفارا اللي قدمت على مسرح جورج الخامس أدونيس زوق مصباح، الأخوين صباغ، الممثلة نادين الراسي، وكل المشاركين بهالعمل الله يعطيهم العافية. فريد وماهر صباغ يعطيكم ألف عافية. قدمت آخر عرض قدم من كم يوم، الأسبوع الماضي، وهلأ صارت بالأرشيف ودخلت بالتاريخ مثل كل مسرحيات الأخوين صباغ. إذن فيكن تشتروا صحيفة النهار صفحة فنون الصفحة 11، تقروا وبتطلعوا على التفاصيل، وبتكونوا عم تشجعوا استمرار صدور الصحف اللبنانية. يسعد صباحك فريد صباغ، ماهر صباغ. خلينا نسمع شيء من طايفة 19. اخترعوا طايفة رقم 19 تضاف ل 18 طايفة اللبنانية. الله محييكن ماهر وفريد الصباغ، ومحيي وطنيتكن ومحبتكن لثقافة الحياة وثقافة المسرح والموسيقى والفنون الجميلة بوطننا لبنان. خلينا نوقف الموسيقى. فتحت قدامي صفحة الطايفة 19 لحتى نشوف شو ممكن انه نختار. فريد وماهر صباغ، طايفة 19، وأغنية تعودنا، غناء كارين رمية والإذاعة جبل لبنان.

تعودنا تعودنا يا وطن. او لكون هيك طب ليش تنتعود؟ ليه ما بنعمل ثوره وبنعمل طائفه 19؟ يلا هيك هيك هلا في عنا طائفه 18 عم تدمر الوطن، جزء يعني منها، حتى ما حدا يقول انه نحن ضد الطائفه 18، جزء من الطائفه 18 عم يدمر الوطن كله. واذا في طائفه 19 كمان كانوا دمروها معهم بعمالتهم للخارج وبضلالهم الضالين. اللهم نجنا من الضالين وردهم الى الصراط المستقيم امين. ماهر وفريد صباغ، وسمعنا كارين رمية من الطائفه 19. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع للبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة.
2: بونجور بونجور، معك المستمع ماهر زين الدين. في عندنا نحن عندنا نائب انتخبناه ودائما بننتخبه من الأشخاص اللي بيساعدوا، الأشخاص اللي كتير كتير بيعمل خير. هو النائب هادي أبو الحسن بمنطقة قضاء بعبده. هو بس هو بيساعد، مش بس على قضاء بعبده، بيساعد الكل.
0: يسعد صباحك، تحية للنائب هادي أبو الحسن.

0: الانتخابات الإسرائيلية. ملح مرياشي للديار على حزب الله الانفتاح على الرئيس جوزيف عون وتوحيد الموقف مع منطق الدولة يساعد الدولة وأهل الجنوب. نعم سيز ملح مرياشي، الله يهديهم للضالين ويتعاونوا مع رئاسة الجمهورية والشرعية اللبنانية لحتى يخلصوا نفسهم، لأنه المعلومات الواردة من جنوب لبنان وتحديداً مما يسمى بمرتفعات ووادي علي الطاهر عمليات عسكرية، يقال أنه عم يستعملوا الروبو فيها، صاروا الإسرائيليين وتمكنوا من تحديد عبر التصوير بالروبو مداخل وأنفاق تهوئة لأنفاق علي الطاهر، وعم بيقوموا بضخ الغازات السامة بداخلها. هيك بدكن يا أهلنا الضالين، بدل ما تسلموا أموركن للجيش اللبناني ورئيس الجمهورية اللي عمل وساطة مع أمريكا ووافق عليها الإسرائيليين إنه تطلعوا بآليات الجيش اللبناني من أنفاق علي الطاهر ويتسلم الجيش اللبناني الزخيرة والأسلحة الموجودة داخل أنفاق مجموعة أنفاق علي الطاهر، كنتوا خلصتوا نفسكم. ما بعرف هلأ إنه شو نتيجة ضخ الغازات السامة داخل أنفاق التهوئة ومداخل النفق. يا فيكن تشتروا صحيفة الديار للاطلاع على كامل حديث الأستاذ ملح مرياشي وتشجيع على استمرار صدور الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية على 03-444-037. جابي هابر يسعد لي صباحك.
1: صباح الخير. صباح الخير لجون الصديق، صباح الخير لزاد جبل لبنان، صباح الخير لكل لبنانية. كمان نحن عنا النايب سزار أبي خليل يلي بيخدم كل العالم، بيخدم كل لبنان من دون ما يفرق ومواطن مواطن، يخدم كل لبنان لأنه لبناني أصلي. ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك ويسعد صباحك جابي هبر. تحية للنائب سيزار أبي خليل. مين انتخبتوا أنتو؟ بمين بتفتخروا؟ أنا افتخرت علناً قلت لكم ومن سنين مش بس من هلأ. خبرونا بمين بتفتخروا من النواب اللي انتخبتوهم بالأقضية والمحافظات والمدن اللي أنتو متحذرين منها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

إذن 217 مليون دولار متأخرات لكهرباء لبنان من الإدارات العامة. نعم الله يساعدنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الاثنين 10 آب 2026 بعنوان محاسبة بمفعول رجعي. نعود اليوم إلى مطالب القطاع العام والابتزاز الناس بالإضرابات احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والتعويضات. ففي بلد مفلس ومنهار ومن دون أن تعيد الحكومة النظر في هيكلية الإدارة العامة كما بقية المؤسسات التي ترهق كاهل الخزينة تعمد إلى رفع الرواتب ولو كانت مستحقة ولكنها عاجزة عن دفعها فتعمد إلى تقسيط مفعولها الرجعي. لماذا إذن عمدتم إلى أعطاء الموظفين هذه الزيادات بمفعول رجعي طالما أنكم عاجزون عن دفعها؟ ولماذا لم تعمدوا إلى تقييم الموظفين قبل أن تأمروا بزيادات الرواتب والتعويضات وحتى بمفعول رجعي؟ لماذا هذا التخبط بالرسوم والضرائب والزيادات وآخر مهزلة كانت بفرض الرسم البيئي ثم التراجع عنه ثم العودة إليه ثم تعديله لدرجة أننا ضعنا كمواطنين؟ ماذا علينا من متوجبات ومن حقوق؟ تماما كعندما ندفع فاتورة الكهرباء حيث لم نعد نعرف ما هو أساس التعرفة وكيف تحتسب ومن يدقق فيها وكيف نثق بها. تضيف

0: إلهام سعيد فريحة: نعيش في غابة وفي مزرعة لا يفهم من يديرها وكيف تدار، وهي تماما اللعبة نفسها منذ سنوات وسنوات، وإلا لما سقطت البلاد ضحية الدويلات والميليشيات. وفي هذا الإطار، هل يقول لنا أحد ونحن نتابع أخبار الأنفاق المتصلة ببعضها في كل مناطق لبنان والتي أنشأها حزب الله تحت بيوتنا ومؤسساتنا وأرزاقنا، نعم بكسر وين وبالمتن، وعم بيقولوا لكم بالبقاع وبالدنيا كلها، وأنفاق بتربط يعني بدل ما نحن نعمل أنفاق نستعملها مدنيا، عاملين أنفاق بتربط البقاع بكسر وين وبالدنيا كلها. هل يقول لنا أحد كيف نمت هذه الأنفاق ومن رعى تنفيذها، وكيف غاب عن بال من استلم الحكم في الرئاسة وفي الجيش وفي المخابرات وفي كافة الأجهزة الأمنية، أن هناك شبكات للترسانات العسكرية والأمنية من خارج البلاد ومن داخلها تنهش من الدولة وسيادتها وأمنها وتعرض استقرارها وحياة الناس للخطر وللحرب وللموت، إلا إذا كان كل هؤلاء من المتآمرين ومن الذين قدموا تسويات وتنازلات للوصول أو للبقاء في السلطة أو في المراكز التي تسلموها. تنهي إلهام سعيد فريحة: وليس بعيدا عن هذا الأمر فضيحة ما جرى في مرفأ بيروت وانفجار الرابع من آب، الذي حتى الساعة لا نعرف كيف وما هي مسؤولية من استلموا كل هذه المراكز على مدى سنوات. المحاسبة يجب أيضا أن تكون بمفعول رجعي ولسنوات طويلة إلى الوراء، ولتشمل الجميع مهما على شأنهم. الإمضاء إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني، فيكن تسمعوها مسجلة بصوتي على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. إذن محاسبة بمفعول رجعي. وهون ضم صوتي لصوتك السيدة إلهام سعيد فريحة بموضوع الرسم على البيئة والرسم البيئي. ما عدنا عرفنا كيف تراجعوا، قدموا، عدلوا، نزلوا، طلعوا، وبالآخر منلاقي إنه رح يسكروا مطمر جديدة ورح يسكروا مطمر الكوستا برافا، لأنه بالكوستا برافا صارت الطيور رح تشكل خطر على الطائرات وعلى كل الطيران المدني بمطار يفترض أنه يكون دولي. عشرات لا بل مئات لا بل ألاف الطيور إذا فاتوا بقلب محرك إحدى الطائرات وسقطت واحترقت لا سمح الله، مين بيتحمل مسؤولية؟ بالنسبة لمطمر الجديدة كمان ما في مصاري لا لاستقبال النفايات، ولا أحيانا منلاقي عم يكسروا على الشركات المتعهدة رفع النفايات، ما شيء يعني مقرف أكتر من هيك ما بقى يصير. منشان هيك صدقتي السيدة إلهام سعيد فريحة بكل شيء حكيتي عن هالفساد المستشري لسنوات وسنوات بوطننا لبنان وبإداراتنا اللبنانية، في مصاري للنواب نعم وبألاف الدولارات، 128 نايب ضربون $5,000 قد بيطلعوا معاشاتهم شهريا، بس ما في مصاري لرفع نفاياتنا، وهالشي بيهدد بإعادة إغراق شوارعنا ببيروت الإدارية والمتن وكسروان وكل لبنان بالنفايات من أول وجديد. دولة ورتناها فاشلة مسروقة منهوبة من سنة 1990 لحديث من سنة ونص، ولكن منلاقي أنه عم ندفع الثمن بممارسات بعد موجودة بعهدك سيد الرئيس جوزيف عون. لازم تضرب بيد من حديد بس نخلص هلأ من الضالين اللي عم يدمروا وطننا لبنان، ومنقول الله ومنحط إيدنا بإيد بعض نحن وياك والشرفة والأوادم بوطننا لبنان، ونحن والسيدة إلهام سعيد فريحة على خط واحد بكشف الفساد ورفع الصوت عاليا لمكافحة ما يجري من عهر وبطر بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 10 آب 2026، المفكر والكاتب الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان: هل تستعاد بيروت وكيف؟ إذا قلت إننا نقيم في مستنقع آسن ومدينة ميتة، فإن سؤال هل تستعاد بيروت وبلادها لتكون مرة أخرى تربة صالحة للحياة الفذة ومساحة إنسانوية، مساحة إنسانوية وثقافية ومختبرا للتفاعل الخلاق يصبح ضرورة مطلقة، وكذا الجواب عنه. إلى آخر المقال. نعم، تبدأ القيامة، ينهي الأستاذ عقل العويط، تبدأ القيامة لحظة نعقل، لحظة نعقل أننا آسنون وموتى، لكننا لم نفقد بعد القدرة على مراودة الصخر والشهادة لما هو حق وجميل وإنساني. عندها لا نعود مجرد ضحايا لمدينة ميتة، بل نصبح حراسا قلائل لنار لم تنطفئ. آنذاك تستعاد بيروت من جديد. أمضاء عقل العويط، هل تستعاد بيروت وكيف؟ بالصفحة 15 من صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 10 آب 2026. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية، وتطلعوا على ما كتبه الأستاذ عقل العويط، وما كتبه أيضا مازن عبود ونبيل بومنصف وكتاب النهار. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان، جربوها هالقهوة وخبروني عنها. تحية لكل معلن من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ شركة لبنانية بخدمتكم من الأضرار غير المتوقعة، أضرار الحرب والإرهاب، إلى الأمن اليومي، صحتكم، ممتلكاتكم. تأمين روك ميتوال إنشورنس بيحمي ممتلكاتكم بخطط مرنة وموثوقة. روك ميتوال إنشورنس، فيكن تختاروا التغطية اللي بتناسبكم لألكن، لعيالكن، للعاملين بمنازلكن ومؤسساتكن ومصانعكن. حماية شاملة للعقارات، تأمين على الشقق والمباني والمصانع، كل ممتلكاتكن بأمان بإذن الله من خلال روك ميتوال إنشورنس، ضد أخطار الحرب والإرهاب وكل الأخطار الأخرى. صوتك عالي جبل لبنان، فيكن تطلبوا روك ميتوال إنشورنس وتنتموا للحماية، الحماية المجتمعية، الحماية الصحية. روك ميتوال إنشورنس 03-485-758، والرقم الرباعي بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، كول سنتر 1567، روك ميتوال إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان، الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار، ومتابعة الحديث عن مهرجان بزبينة الضيعة الحلوة بعكار.
3: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار. اليوم عم نحكي عن مهرجان بزبينة، بزبينة عكار. طبعا نحن عنا بنقول المشارب من أمه حليب يشرب من مية بزبينة بعيد الصليب، فمهرجان بزبينة ماشي مقلع بأحلى عروضات وأحلى تقديمات فلكلورية لبنانية تراثية ثقافية. رياضية فنية. وهلأ أنا يعني بديتك شوي الحكي لرئيس البلدية زميلنا الأستاذ طارق خبازي يعطينا شوية تفاصيل عن المهرجان، وعلى أمل أنه يكون بكل ضعة لبنانية وعكارية في مهرجان يرسخ ويعمل تلاقي ومحبة ومعرفة بين كل اللبنانيين عبر التاريخ والتراث اللبناني والثقافة اللبنانية الحلوة اللي نحن بنفتخر فيها وبنشوف حالنا فيها. تفضل يا رئيس، خبرنا، احكي لنا عن مهرجان بازبينا.
4: يعطيك العافية أستاذ موسى، وتحية لك ولزميلك أستاذ جوني ولإذاعة جبل لبنان ولكل المشاهدين من كل لبنان. حبيب قلبي، امبارح كان عنا اليوم الثالث من المهرجان، كان في فقرتين، واحدة فنية مع المطرب نيكولا كبي، وكان عنا فقرة هيك تراثية تاريخية العلاقة بجذورنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهي رفع المحدلة، تحدي رفع المحدلة وجرن الكبة. فحضرت لعنا فرقة إذا أدى تحدى من جبل لبنان، وقدمت عرض على مدى ساعتين كان كتير شيق وكتير حلو. الناس تحدد بعضها بقوتها باستعمال أداة ومعدات بتمثل تاريخ وحضارة لبنان القديمة. الجرن بما يرمز من عدة، لكنت لازم إلى الطهوة وللأكل، والمحدل بما ترمز من كمان كانت عدة لحماية البيوت والمنازل، وكذلك كانت تستعمل لإعداد الطعام كمان بطحن القمح وطحن البرغل. فكانت فقرة كتير حلوة وربح فيها فائز عن فئة الشباب وفائز عن فئة البنات، وكملنا عرضنا ويومنا بسهرة كتير حلوة تخلل المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة. ونحن بهذا المهرجان اللي عم نقدمه عم نقدم شيء لناسنا وأهلنا يتعلقوا بكراهن ويرجعوا على كراهن، وبندعي كل الناس من كل لبنان عن تحضر وأن تأتي إلى بازبينا لمشاركتنا فرحاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وزيارة محمية بازبينا والتمتع بالمناظر والطعام الطيب. شكرا لكم.
0: الله محييك رئيس بلدية بازبينا عكار، هالضيعة الحلوة والخضرة واللي فيها محمية، يلا هوات الهايكينج ودعم هالبلدات الحلوة، منهم بلدة بازبينا بعكار. عكار الشمال الجنوب البقاع الجبل بيروت، كل لبنان هو جزء من جسد واحد، جسد وطننا لبنان وبتجمعنا الأرز اللبنانية. شكرا زميلنا موسى، موسى من عكار شمال لبنان والرسالة اليومية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار وجبران خليل جبران، اقتباسات وفكر. كتب جبران خليل جبران: أيقتلك الغياب؟ سؤال. أيقتلك الغياب؟ لا لا، أنا يقتلني الحضور الباهت الذي يشبه العدم. نعم، إذا كان شخص باهت معدوم بالنسبة لألنا بيقتلنا حضوره أكثر من غيابه. شكرا دكتور غسان نمار، نهارك سعيد وأسبوعك سعيد أنت وفريق عملك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة وبدون ذكر الاسم. طب كيف؟ صباح الخير جوني، أنا معاون أول بالجيش، خدمة فعلية 23 سنة، خدمة معاشي بقبض $500، فاتورة الكهرباء $176، كيف بدنا نعيش ونربي أولادنا ونأمن لهم احتياجات؟ كيف؟ آخ آخ آخ يا مستمعي الكريم، نرجو عدم ذكر الاسم. بفتخر فيك على الهواء وتحت الهواء. الله يوفقكم يا شباب ويحميكن ويحمي عيالكن ويحمي وطننا لبنان، تنضل ونبقى ونستمر بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، واستعادي عن جد للكلمة الهجومية بحق النواب من قبل الوزير السابق العميد مروان شربل.
5: عم بيجوا لحتى يشخوا انه احد ملتزمين الحمامات بمجلس النواب، وما حدا كذبها، مليون و300 الف دولار بالسنة اللي بينظف الحمامات. ليش عم بيجوا لحتى يشخوا؟ يعني بتنقهري وما في مصاري؟ بلا في مصاري.
0: نعم بننقهر سيدي الوزير العميد مروان شربل. اخ يا بلدنا اخ. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من شربل ميلان. شربل ميلان من بلدة العقورة، مغترب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقضية أملاك بلدة العقورة الحبيبة. نحن وياكن على السمع، وأكيد دايماً عم تسمعوا الصوت العالي للمغترب اللبناني من أمريكا بطرس بيتر كامل. افتتحنا الموضوع وما رح يتسكر هالملف إلا على نهاية سعيدة للعقورة، ومن ثم لكل مشاعات وأملاك القرى والبلدات اللبنانية بالقانون. الكلمة لألك شربل ميلان، وكلمة العقورة وصوتك العالي.
6: صباح الخير استاذ جوني، صباح الخير للجميع. أول شيء بدي أتشكرك على هالبرنامج الحلو، ولأنك ضويت على موضوع كتير مهم يلي هو بلدة العقورة. وبدي خص بالشكر المغترب ابن ضيعتي يلي موجود بكاليفورنيا بطرس كامل، يلي فتح لنا عيوننا على كتير أمور. يمكن بعد ما عرفت عن حالي، شربل ميلان من العقورة، مغترب موجود بالإمارات. بطرس ضويلنا على كتير أمور موجودة بالعقورة، عن بؤر فساد، عن مشاع من بيع، على أمور كنا ما بنحلم إنها تصير بالعقورة عم بتصير. أرض خاصة كمان استباحوا حرمة الأراضي، استباحوا حرمة المشاع. ضيعة مارونية تتغنى بعدد كنايسة بناسة يلي تفوقوا، إن كان بالاختراب وإن كان بلبنان، بالأجهزة الأمنية، بالبوستات اللي أخدوها بالدولة، بالبوستات اللي أخدوها بالشركات الخاصة. ما بعرف وين وصلنا نلاقي أشخاص احتكروا تاريخ وكرامة وعزة وصيت العوائر اللي موجود باللبنان وبالعالم. فأول شيء بدي أتشكرك يا بطرس المغترب الموجود بكاليفورنيا لأنك ضويت لنا عيوننا على هذا الموضوع. وبدي أتشكرك أستاذ جوني أنه فتحت هالمنبر لكل عقورة يحكي عن هذا الموضوع، مش كرمال بس ضيعة العقورة، كرمال كل الضياع يلي عم بتعاني من نفس الموضوع. فأنا بدي شد على إيده إن كنا نحن هون بالإمارات أو عائلتي يلي موجودة بلبنان، إنها تقدم الدعم الكامل لإله ولإلكن لكشف الفساد ولكشف بيع المشاع يلي هي أرض تابعة لأهالي العقورة. فنحن بدنا نتابع هذا الموضوع معك ونشد على إيدك لتوصل لأكبر مراجع بالدولة. وأنا بعرف أنه كمان فخامة الرئيس متابع الموضوع ومكلف ناس يتابعوا الموضوع معنا ومع الاغتراب. بتمنى أنه القضاء اللبناني يتحرك بالطريقة المضبوطة ويشتغل بالطريقة المضبوطة، وما يخلي الفساد يلي مستشرب البلد يدق بهيدي الضيعة، ولا يعطينا نتائج تعكس شو عم بيصير كمان نتائج على مستوى الدولة اللبنانية. بتمنى القضاء يتفعل، كل هالعالم يلي كلها نخوة بالعقورة بدعية هلأ تكون معنا كمان، تواكب كل هالتحقيقات وتواكب كل هالقصص اللي عم بتصير بالقضاء، لنقدر نوصل لخواتيم سعيدة ونسترجع هيدي الأرض يلي لحقولها للكلمة اغتصبت من ناس كنا منتأسف نقول عنهم عوائري.
0: يسعد صباحك والصوت العالي من المواطن ابن بلدة العقورة شربل ميلان المغترب بدولة الإمارات العربية المتحدة. يلا رح نسترجع حقوقنا بإذن الله بالعقورة وغير العقورة، بالقانون اللبناني بإذن الله، وبإشراف أكيد الشرعية اللبنانية. بطرس بيتر كامل الكل بحيوك والكل دايماً عم يسمعوا صوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. جوال جعجع بونجور، بنت بلدة برقة البقاعية الحبيبة. جوال جعجع الإدارية بسلسلة سوبر ماركت سبينس بلبنان، سبينس وهابي. وجوال جعجع وزملاء الإداريين تحياتنا لكم. على صفحتها لجوال جعجع كتبت: عاشقو الحياة لا ينتظرون المغامرات بل يصنعونها كل يوم. نعم، حياتنا مغامرة، وإن شاء الله حياتك تكون مغامرة حلوة يا جوال، ونفرح منك. تحية لألك ولأهلك ولأهلنا ببلدة برقة البقاعية الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يعني نحن منيح، طلع شيء حلو وطننا لبنان بتصنيف انترناشنال اي كيو تيست. طلع لبنان بالمرتبة الأولى عربيا من حيث متوسط معدل الذكاء الاي كيو للعام 2026. النقاط تبعيتنا 99.13، منيحة. يلا انه نحن الأول عربيا، نفتخر ونفتخر الاي كيو. بس يبدو انه بعض اللبنانيين الاي كيو عندهم منخفض جدا لدرجة انه عم بيدمروا وطنهم لبنان للأسف، ضالين ومش عارفين الله وين حاططهم. هدول الاي كيو قديه ممكن يكون عندهم؟ 0.1 من أصل 99%. يا لأنه ردة الفعل من المستمعين ومن إذاعة جبل لبنان على المدعو إسماعيل نجار، هالمدعو هيدا من أحد الإعلاميين أو الصويحفيين المومنعجية، قال متوجه بتصريح لأهل بكفية الصهاينة، وصفهم أهل بلدة بكفية. تصوروا أنه بالمتن قلب لبنان النابض بكفية صهاينة تاريخيين. فمثل ما قلنا له الأسبوع الماضي عبر إذاعة جبل لبنان أنا وياكم، شوف يا المدعو إسماعيل نجار الصويحفي الممنعجي، لا أنت ولا اللي أكبر منك ولا اللي أصغر منك ولا اللي حواليك ولا اللي ماتوا ولا اللي رح يموتوا من بعدك أو قبلك، الأعمار بيد الله، رح يقدر يأثر على وطننا لبنان. مشان هيك منقول كبيرة على رقبتك أنت واللي أكبر منك. أهالي بكفية وطنيين مثل وطنية الحدد وعين الرماني وكفرشيمة والأشرفية وبسيبة وبددون والكحالة، هالضيع مع عشرات الضيع اللي دافعت على الجبهات عن وطننا لبنان. فيا ممنعجي إسماعيل نجار، الكف برقبتك والعصاية جاهزة، بس مش لأهل بكفية، جاهزة للي مثلك، العصا لمن عصى على الأرز اللبنانية، وأنتم عاصون عاصيين على الأرز اللبنانية. نعم، خلينا نسمع سوا أحد الناشطين المقاتلين ببلدة الحدد بيروت. هو من أهل الحدد، أنا مواليد الحدد، واثنيناتنا أهل الحدد الشباب من بيت الجاموس وغيرهم، وكنت أنا موجود معهم. يعني ابن غزير كان بالحدد موجود على طريق صيدا القديمة وعم ندافع عن الشرعية، مش لحتى يجي مثل إسماعيل نجار يهدد بالعصا. حبيبي العصا برقبتكن والعصا رح تعلم بجنابكن. فأحد الشباب من أبناء الحدد وحب يعلق على هالموضوع.
7: خيي جوني يعطيك العافية، وأنا بدي أشكرك لأنك جبت سير بيعتك وأنت من المناضلين اللي تعبوا معنا. خيي جوني وأنت أصيل لضيعتك، بشكرك لأنك جبت سيرة الحدد، لأنه للأسف أول مرة بنجيب سيرة الحدث على الإعلام، وهذا شيء معيب والحدد اللي عطت لكل لبنان بتضحياتها، وبقول له لهيدا المدعو اسماعيل هيدا الصعلوق هم الى زوال، والويل لهم اذا رجعت الكتائب والقوات اللبنانيه اخذت قرار بحمل سلاح، هن الى الجحيم، حزب الله الى الجحيم، ونحن مع كل انسان من الشرفاء اللبنانيين السنه والدروز واخواننا الشيعة المعتدلين الذين يريدون دولة ذات سيادة حرة. بقول له انه هن على زوال وهن الى الجحيم، حزب الله ايامه معدودة صارت، اكيد في وقت طويل يمكن يكون يمكن سنة يمكن سنتين، بس بإذن الله والعذراء يسوع المسيح هن على الجحيم والدولة رح تسيطر بقوة الله والعذراء.
0: يسعد صباحك رفيق السلاح الشرعية، رفيق السلاح المقاوم بسبيل وطننا لبنان، الجبهة اللبنانية، كنا جبهة لبنانية بال 1975 أهالي، وفي أحزاب الكتائب والأحرار وحراس الأرز والمردة والبشمرون والتنظيم اللي كان من صفوفهم النائب العزيز، كانوا بالأشرفية أكتر شيء وجبهات بيروت. نعم كملنا طريقنا، ناس إعلاميين، النائب جورج عدوان كان بالتنظيم، أحزاب الجبهة اللبنانية، والرئيس لما فرنجية كان موجود بالأسر الجمهوري ونحن عم ندافع عنه وعن الأسر الجمهوري والشرعية وقيادة الجيش باليرزي. مش ليجي واحد صعلوك صويحفي مثل إسماعيل نجار يقول لأهل بكفية العصا جاهزة لألكن. يا حبيبي أنت، يا حبيبي العصا جاهزة لتكسر عظاماتكن يا ضالين عن الوطن. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.
8: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام، جبل لبنان
9: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
10: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: وهيدي برامجنا وهيدا نحنا وهيدي إذاعتنا اللي من خلال دعمكم بالإعلانات وسبونسورينج منبقى ومنستمر ومنطور الإرسال ومنغلب التشويش من الرخاص والعملاء بوطننا لبنان اللي عم يشوشوا علينا. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لي مبارح وفيشناها، شخص معه نيسان ساني رقم 377611 على او واو يعني اوزاعي، حاطت إشارة تاكسي بتضوي كمان مدد لها كهرباء من التابلو وحطتها على التابلو الوقح وعمل لي شعراته طاسه هيك حاطين له طاسه وحالقين له عصيره وترك لي لحيته مبين وجهه، مبين وجهه البشع واخلاقه البشعه، وعم ياخد الرزقه من درب السائقين العموميين الشرعيين. الله لا يرزقك ولا يوفقك صاحب النيسان اللي كان على جسر الفيات اطراف الاشرفيه وبيروت، وراحت صورته لهالأشواس مع صورة شارة التاكسي بالجرم المشهود لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة ومفرز السير الثلاثة ببيروت وشرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي بقيادة العميد عماد الجمل. نعم، وراحت كمان على فصيلة الأشرفية تنشوف مين بيستدعيك أولا. يا أشوس يا بلا أخلاق. نعم، تحية للكولونيل إلسي حاج وفصيلة الأشرفية. العقيد رمضان، شعبة العلاقات العامة، العميد جوزيف مسلم، مفارز السير الأولى والثانية والثالثة رح يتولوك يا بلا أخلاق. سيارة زيتية نيسان ساني مسجلة باسم زينب محمود عيناتي، طريق الجديدة أرجلول، واسم إما سميرة. أكيد هيدا ما بعرف زوجة خية يا مدام زينب. السيارة مسجلة باسمك زينب محمود عيتاني، زينب عيتاني من عيال بيروت، طريق جديد جلول. يا رح يتم استدعائك تنشوف منو هالأشواس اللي مصورينه وعم بيستعطي الرزق الحرام من درب ولاد الحلال. يا ابن الحرام، قد منو واح حاطتها مضواية كمان، مش انه تتلفت النظر خاصة بالنهار وبالليل، مضواية لاد كلمة تاكسي على لوحة خصوصية 377-611 على واو. شكرا لكل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد؟ وطن وطنكم لبنان؟ ببلدة العربانية قضاء بعبدة، هالبلدة الحلوة، عربانية ستريت فاستيفل بعد 5 أيام ب15 و16 آب، بعيد السيدة وارتقاء السيدة العذراء إلى الأخدار السماوية، عيد انتقال السيدة العذراء ببلدة العربانية 15 و16 آب. الافتتاح أول نهار 15 آب من 6 بعد الظهر، افتتاح ل 12 بالليل، موسيقى، فود أند درينكس، ترفيه لألكن ولولادكن، ونشاطات كتير حلوة. الدخول مجاني، أهلا وسهلا فيكن. تحية لبلدية العربانية برئاسة المحامي الأستاذ جهاد رزق الله. إذن سيدة العربانية تحميكم يا لبنانية، وأهلا وسهلا فيكم بالعربانية قضاء بعبدة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية وطنية، حبيبتي بيروت بصوت السيدة مشلين خليفة، الكلمات للأديبة ماري تيريز فرا واللحن لمارينا جحا مرعب. نسمع سوا مشلين خليفة وصوتها العالي، حبيبتي بيروت.

0: صوتك عالي جبل لبنان. حبيبتي بيروت للسيدة ميشلين خليفة، كلمات الأديبة ماري تريز فرا، ألحان مارينا جوزيف مرعب، تسجيل استوديو جورج مرعب. الأديبة والكاتبة ماري تريز فرا تعرفت عليها أثناء احتفالية كنت مدعي لها الأسبوع الماضي لمناسبة تأسيس نادي الشرق لحوار الحضارات. الأستاذ اللي سرغاني بدي أشكرك قد الدني على هالرفقة الحلوة. الأديبة ماري تريز فرا والعلمية الزميلة ميراي صافي عيد والزملاء الإعلاميين اللي كانوا موجودين معنا. الأديبة ماري تريز فرا عندها أكثر من 15 كتاب يصلوا إلى 20 كتاب، رح نعرفكم عنه انتباعا وعن أفكاره الحلوة. للأديبة ماري تريز فرا والصوت الحلو السيدة ميشلين خليفة اللي غنت لها حبيبتي بيروت. مارينا بنت الشاعر ميشيل جحا لحنت، وتوزيع استوديو جورج مرعب، والإذاعة إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ربيع حمادي من بعقلين أشوف، يا هلا يا هلا بأهلنا ببعقلين. صوتك عالي جبل لبنان. بيروت ماراثون أطلقوا الأسبوع الماضي، وكانت إذاعة جبل لبنان موجودة بمؤتمر صحافي مهرجان برمانة للركض، تعاون مشترك بين جمعية بيروت ماراثون وبلدية برمانة. 23 آب بهالبلدة المتنية الحلوة برمانة. حضر رئيس البلدية بيير الأشقر، نائبه وليد رزق، واللي هلأ رح يصير في تبادل بالمسؤوليات، تبادل حضاري. سيس بيير الأشقر رح يسلم القيادة ورئاسة البلدية لوليد رزق. كنا موجودين حول رئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل خليل، نائب الرئيس العميد المتقاعد حسن رستم، رئيس اللجنة الأولمبية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية بيير جالخ، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نعم طلب بجاني، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي القطري محمد حنزاب، رئيسة بلدية بكفية السيدة نيكول الجميل. يسعد صباحك. كنا واقفين حد بعضنا، وكنت أنا بالنهار زيته قبل الظهر مدافعين عن بكفية تجاه الأشخاص اللي بيكرهوا وطنهم لبنان. حضر أيضا عضو مجلس إدارة النادي اللبناني للسيارات والسباحة عماد لحود، المغامر مكسيم شعية، وأعضاء ببلدية برمانة، وأعضاء بجمعية بيروت ماراثون، مديرة نقابة أصحاب الفنادق في لبنان نتالي أبو شقرة، وممثلين عن الإعلام. وإذاعة جبل لبنان كانت من ضمن الإعلاميين، جمعية خيرية، سفيرات بيروت ماراثون في لبنان ونيجيريا. ترحيب من أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين، ثم كلمة رئيسة نادي ستارت ليفينغ رايت الخبيرة الرياضية في مجال اللياقة البدنية مايا نصار. رحبت بتنظيم هالسباق بربوع برمانة، ثم ألقى رئيس بلدية برمانة بيير الأشقر كلمته، كاشفا عن أن البحث والسعي كانا جاريين لدى المجلس البلدي لتنظيم حدث بارز بعيدا عن الأكل والشرب والتوجه نحو الرياضة. يوم 23 آب رح يكون الأحد يوم مشهود لنركض من أجل لبنان الحر، لبنان السلام والاستقرار بربوعه. وتوجه رئيس بلدية برمانة بالشكر والتقدير والإكبار لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ونقول له نحن معكم في خياراتكم التي تحفظ وحدة لبنان واستقراره. ثم ألقت رئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل خليل كلمتها، وأوضحت بأن هذا الحدث ليس مجرد سباق، وإنما احتفال بالحياة والرياضة واحتفال بلبنان. منذ تاريخ تأسيس بيروت ماراثون قبل 23 سنة كان حلمنا أكبر من تنظيم سباق، وإنما هذا الحلم هو لإيجاد مساحة تلاق بين كل اللبنانيين حيث لا توجد انقسامات، وكل لبناني يركض إلى جانب لبناني آخر وكل قلب ينبض مع قلب الآخر. شكرت السيدة مي الخليل تضحية أفراد الجيش اللبناني لأجل حماية لبنان وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والاتحاد اللبناني لألعاب القوى، كما شكرت الصليب الأحمر اللبناني الشريك الطبي منذ تأسيس جمعية بيروت ماراثون على عمله الاحترافي وجهوزيته الدائمة. ووجهت التحية أيضا السيدة مي الخليل إلى المتطوعين والمعالجين الفيزيائيين وقناة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال LBCI، الراعية التلفزيونية الحصرية، وعضوي الهيئة الإدارية للجمعية غسان حجار ودينا حركي، وعضو الهيئة العامة مدير البروتوكول بشير السقة على مواكبتهم. إذن هيدي نحنا، هيدي ثقافتنا، هيدي رياضتنا. فيكن تتسجلوا بعد معكم 5 أيام ل15 آب www.beirutmarathon.org. سارعوا للتسجيل قبل ما تفول، يمكن تفول الأعداد قبل 15 شهر وما يقعدوا يقدروا يستقبلوا. سارعوا للتسجيل ولاقونا، رح نكون كلنا سوا موجودين الأحد 23 آب فجرا لانطلاق السباق عند ساعات الصباح الأولى. أهلا وسهلا فيكم ببرمانة، أهلا وسهلا ببيروت ماراثون بكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. مستمع بعت لنا فيديو، شو هو هذا الفيديو؟ مستمعنا الكريم أجوب باريلوس بارون أجوب،
1: يعطيكم ألف عافية. هذا الفيديو صرخة لفخامة الرئيس، لفخامة الرئيس جوزيف عون، فخامة حضرة العماد، نحن أولادك ونحن ربينا بمدرستك يا فخامة الرئيس. حضرتك لما كنت بالمؤسسة ونحن بنعرف بعض قلبك على المؤسسة، قلت يا سياسيين العسكر جياع، فخامة الرئيس العسكر بعده جوعان لحديت هيدا اللحظة. يا فخامة الرئيس نحن صرختنا كبيرة، وانت البي وانت الخي وانت السند، وما حدانش بينصفنا غيرك. هيدي السلطة متواطئة على العسكري، إن كان خدمة فعلية ولا إن كان متقاعد. يا فخامة الرئيس نحن خدمنا 24 سنة، من بعد الـ 24 سنة تعويضنا اللي كنا نحن متأملين نطلع لنعيش بكرامتنا وما نعوز حدا طلعنا 1200 دولار. نحن خدمنا الوطن بعيوننا وبعدنا بنخدمه، خدمة الوطن واجب علينا مش تربيح جميلة بس، ما نحن كمان قدمنا دم وقدمنا شهداء وقدمنا أجزاء من أجسامنا. نحنا معلي يا فخامة الرئيس، نحنا طلعنا وعم نشتغل، ورغم كل هذا وصلنا مأخرين على الشغل، يعني نحنا عم نتقاضى هلأ أقل بكتير من اللي صار من زمان عم يشتغلوا بمجال العمل المدني. نحنا لما كنا بالجيش كانوا يقولوا لنا قولوا يا آخرتي ما تقولش أولتي، طلعنا لا أولي ولا آخرة. يا فخامة الرئيس هيدي السلطة متواطئة على العسكر. يا فخامة الرئيس نحنا تظاهرنا ونزلنا على الشوارع، مع انه انت حضرتك بتعرف انه العسكري مش قيمته ينزل على الشارع، العسكري لازم من بعد ما خدم وطنه يتعزز ويتكرم عن دولته. نحن دولتنا بهدلتنا ونزلتنا على الشارع. يا فخامة الرئيس 6 أساسات راتب منينش شيء بالمجتمع المدني، مفكرين انه شيء ما بيطلعوش 100 دولار. يا فخامة الرئيس قصوا عم بيقسطوا لنا المبلغ، كل شهر بدهم يعطونا 25 دولار، طارت قيمته. يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس ضربوا بعرض الحائط بمجلس شورى الدولة. لا نحن شو عاملين؟ شو الغلط اللي عملناه؟ الغلط اللي عملناه يا فخامة الرئيس انه نحن كنا حريصين على الوطن، نحن اللي طلعنا ورفقاتنا اللي عم يكفوا الدرب، وحضرتك معنا وحضرتك بينا وحضرتك خينا. بس يا فخامة الرئيس يطلع مبارح وزير الإعلام كمان يحطنا بحكي مزبزب انه اليوم حتاخذوا المفعول الرجعي على اساس السيول المطخوخه بهالوقت، وبعدين بس تتحسن الايرادات منعليه معلم هني اخذوا قديش صارون عم ياخذوا من البنزين يا فخامه الرئيس، قديش الخزينه انتعشت من ورا ضريبه البنزين اللي فرضوها، ومعلي كلنا مسبات خير الله نحن العسكر المتقاعد اللي قالوا لنا انه غلى البنزين من وراكم انتم. شو طلع لنا؟ ما طلع لنا ولا شيء، طلع لنا المسبه بس، نثبت اختنا وعرضنا وحريمنا لانه نزلنا طلبنا بحقنا، مع انه حقنا نحن مقدس. نرجع بنقول لك يا فخامه الرئيس، نحن تربيه المؤسسه العسكريه مش تربيه الشارع، نحن نزلنا لنحصل اخونا، بس صرختنا لازم توصل عن حضرتك، لازم يكون هذا الفيديو برسم حضرتك، لازم تكون نحن العسكر ضلنا بعيونك، ونحن منعرف انك ما حتخزلنا. يعطيك الف عافيه.
0: اذا هيدي صرخه عبر اذاعه جبل لبنان رصدناها نحن والمستمعين، كل مستمع مراسل، ونحن بخدمة الشرعية. الله يسر أمركم يا شباب، أكيد نعرف الجرح كبير والفقر كبير والتعتير بهالوطن المنهوب من سنة 1990 لقبل سنة ونص، وعم ندفع التمن نحن وياكم غالي كتير. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم.

0: اللي مش جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: كافي قهوة مثلجة جديدة، جربوها، دوقوها واعطوني رأيكم. شكراً لكل معلن يثق بإيصال رسالته وإعلاناته وحضارة وطننا لبنان ودعم إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. هالمستمع بعت لي الصبح 6 ثواني، طيب هلا رجع بعت 6 7 ثواني. يلا نسمعك، اهلا وسهلا فيك.
3: هلا جوني، كيفك يا حبيبي؟ مش حالك؟ زهير اسومه معك، ما بعرف اذا مسيف رقمك، عندي رقمك الثاني.
2: اهلا وسهلا فيك يا زهير اسومه وبكل مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع محمد درويش، يسعد لي صباحك، بعت لي صورة للسيدة إلهام سعيد فريحة من فقرة اسمها شخصيات وتاريخ. نعم، السيدة إلهام بنت سعيد فريحة اللي كلفتني أقرأ يوميا مقالاتها وصيد اليوم. إلهام سعيد فريحة بنت سعيد فريحة، هي وإخوتها عم يتابعوا المسيرة، ونحن بإذاعة جبل لبنان منفتخر فيكن. إلهام سعيد فريحة وخيك بسام والعيلة الكريمة، رحبت لياها للسيدة إلهام سعيد فريحة. من تاريخ لبنان أيام الرئيس كمال شمعون، أيقونة الصحافة اللبنانية الوطنية والمثقفة الأستاذة إلهام سعيد فريحة. زوروا صفحتها، صفحاتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. بتسمعوا صوتي بالتسجيلات اليومية من الاثنين للسبت، صيد اليوم والمقال اليومي. صوتك عالي جبل لبنان. شو عم بيصير بهالطقس الحار؟ يعني عم نشوف العجايب. وصل لي تقارير مبارح من الشمال انه البق، انتو اكبر قدر يعني الله ينجينا، نتيجة يمكن الشوب، نتيجة قلة المي، قلة النظافة ببعض الاماكن، البق عم ينتشر. بق الفراش بيقولوا له بشوارع طرابلس وجواره، وحتى بالعديد من الأماكن كمان عم تنتشر حشرات صغيرة، نوع من البرغش الصغير المسم بالعديد من المناطق اللبنانية نتيجة الحر. الله ينجينا، وأكيد عم نتابع كل هالمواضيع. ووردنا مبارح بالليل وصباح اليوم تواصلت مع الزميل الإعلامي محمد برجي، موي برجي كمان، وانتشار للحشرات المؤذية بمنطقة الدمور. بدي يكون انه عم يطلعوا هالحشرات من بساتين الموز وغيرها، وعم يغزوا المسابح والمنتجعات السياحية، منتجعات الدمور السياحية. خلينا نسمع سوا صوته العالي لزميلنا محمد برجي. موي،
4: صباح الخير سيد زوني. بدي احكيك عن مشكلة عم نواجهها نحن معظم رواد منتجعات السياحية بمنطقة الدمور. تفاجأنا بهالأسبوع في كتير هجوم لاجتياح، فينا نسميه، للدبان. نحن قاعدين بالبسين، نحن قاعدين بالمطعم، سألنا، عملنا تحقيقاتنا، اكتشفنا أنه المزارعين وراء المنتجعات بيحطوا سماد للدجاج بفلشوه بالأرض، مما هو يعني بيشكل حافز ليجي الدبان وينتشر بالمنطقة. حكينا مع المنتج هذا انه طب ليه انه عم يحكوا مع البلديه بس ما في تجاوب لحد هلا. فنحن عملنا مقال بهذا الموضوع لنتحدث عن هاي المشكله وحلها باسرع وقت، لانه هي بتاثر على موسم السياحه بالمنطقه وبتاثر على الرواد اللي بيجوا من مختلف المناطق ليقضوا نهارهم هناك. فعم بيصير في ازعاج من كميه الدبان اللي عم تكون. فنحن مناشد البلدية بالتدخل بالحل بأسرع وقت ممكن، ووزارة الزراعة يعني باسم رئيس البلدية وبلدية دمور وباسم وزارة الزراعة بهذا الموضوع.
2: يسعد صباحك الزميل الإعلامي محمد برجي موي برجي. مثل ما قلت لك يبدو أنه ارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق دفع بالحشرات إلى التكاثر بشكل كتير كبير. مثل ما قلنا حشرات البق عم تنتشر ببيوت وبمؤسسات وبأماكن بطرابلس وجوارها. وهلا انت اليوم ومبارح من مساء بلغتني عن قصة كمان الحشرات والبرغش والدبان المنتشرة بالدمور وجوارها. فيكن تطلعوا على ما كتبه محمد برجي بـ privatemagazine.live. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن على امتداد الأراضي اللبنانية بأكثر من 1400 فرع. ومثل ما قلنا كل الخدمات الجديدة عم نبلغكن عنها. كل شخص بده رخصة قيادة دولية permis de conduire international فيكن عبر Wish Money Application. هيدي خدمة أولى من نوعها بلبنان، بتطلبوا رخصة القيادة الدولية عبر المحفظة الإلكترونية، بتقدموا طلب بطريقة سريعة ورقمية.

0: بتشارجوا خطوط وإنترنت بالأسعار الرسمية، وكمان 1400 فرع بوطننا لبنان للشركة الرائدة ويش موني، وشركة لبنانية اتحدت مع شركة تانية شراكة مع توتال إنرجايز ماركتينج لبنان. خدمات ويش موني ب 19 محطة من محطات توتال إنرجايز ماركتينج لبنان. فيكم تشتروا قسائم رقمية خاصة بويش موني من فروع بونجور بكل محطة توتال، في أجهزة مخصصة أيضا بتطبيق ويش بكل موقع من المواقع 19، وفي ثلاث محطات رئيسية: توتال إنرجايز بالجمهور، توتال إنرجايز بمنطقة المدور الأشرفية، وتوتال إنرجايز بنهر إبراهيم. فروع متكاملة داخل هالمحطات، الزباين فيهم يعملوا عمليات السحب والإيداع وإدارة حساباتهم مباشرة من داخل هالمحطات الثلاثة. خبرة ويش موني بالتكنولوجيا المالية وانتشار توتال إنرجايز بالمناطق اللبنانية بتقدم بخدمة المواطنين هالخدمات اللي دايما بتسعى لتسهيل حياتكم من خلالها. ويش موني لبنان. أسبوع سعيد بيتمنوا لكم إياه إدارة وموظفي وموظفات ويش موني والمراكز الرئيسية بويش موني. تفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 مساء لغاية العشاء لخمسة بالليل. فيكن تفوتوا على كل الفروع وتخلصوا معاملاتكن. أهلا وسهلا فيكن ويش موني. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
1: صباح أخي جوني، أهلا يعطيك العافية. صباح أخوات مستمعين، بخصوص الكافيه اليوم جربتها، ما بها شيء بس حلوة، يعني شوي زايدين سكر أو ما بعرف شو حاطينه بقلبها، فحلوة منا يمكن هذا الأوريجينال، ما بعرف إذا التاني بلا سكر أو شيء، بس إنه كان شيء منه يعني السكر. هي اللي تسعد صباحك.
0: يسعد صباحك مستمعنا اللي رقمك بينتهي ب785. شكرا على ثقتك وتلبيتك السريعة لإذاعة جبل لبنان من خلال شراء الكافي وتجربتها. ممكن بدنا نسأل، تعرف بكرة بنسأل الوكلاء أو الأجانس ببليسيتير اللي عطيتنا الإعلان عبر إدارة إذاعة جبل لبنان، بنسألهم أنه في منا تنفترض أنه فيك تطلب بدون سكر. أكيد كل المنتجات مفروض تكون هيك بسكر، وفي ناس بحبوها هيك أنه قطر أنه السكر زايد فيها أو أنه السكر الطبيعي، بس نحن بنعتبره زايد اللي ما بنحب السكر، وأنا منهم. فبدنا نسأل إذا في كمان هالكافي هيدي على طعم بدون سكر. صوتك عالي جبل لبنان. سيادكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية 13 آب أو حتى نفاد الكمية. اسكالوب الدجاج $5.40، عروضات على كل أنواع اللحوم البرازيلية بالأجبان والشاركوتري المميزة، كشكافال ماركت حاجو لوئية $1.90، تشيكن لانش ميت ماركت زوان الشهيرة 850 جرام عائلية بحجمها $5.90، توفير كتير كبير. أهلا وسهلا فيكم بقسم الخضار والفواكه، كيلو البطيخ الأحمر ب24,000 ليرة، هرنوس الدرة ب28,000 ليرة، والبندورة العمانية ب44,000 ليرة الكيلو. زيت كانولا بلان سولاي 3 لتر ب$7.50، بلان سولاي ومنتوجاتها كمان في عليهم أسعار كتير حلوة، مثلا صوص كوكتيل بلان سولاي ب$2.40. ومثل ما قلنا بفروع فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وبكل السوبر ماركت بكل لبنان، سوبر ماركت ميني ماركت والمتاجر، فيكن

0: تطلبوا تون بونيتا، تون أبيض فاخر، بونيتا في على حار وفي عادي. واليوم ولغاية هلأ هالأسبوع لغاية نهار الجمعة، تون أبيض بونيتا 185 جرام بدولار وستين سنت بدلا من دولار وخمسة وسبعين سنت. تون أبيض فاخر بونيتا بفهد جونية وزلقة وبكل لبنان والمتاجر اللبنانية. ماركت الربيع، حمص بطحينة أو حمص حاب، أسعار رائعة جدا. حمص حاب بدولار وعشرة سنت علبتين. كافي بوم برازيل 180 جرام بدولارين واربعين سنت. ناسيمز خل أبيض ناسيمز لتر بخمسين سنت. أوشن جاردن ستروبري كونجولي 400 جرام بدولار وعشرة سنت. فريمير وعروض حلوة على كل المنتجات البحرية المبردة والمجمدة. كابتن فيشر فيش فينجر 300 جرام بدولار وخمسة وثمانين سنت. إديمامي ماركت أوشن جاردن 900 جرام بأربعة دولار وتسعين سنت. المشروبات الروحية وتوفير كتير كبير. جي أن بي ويسكي لتر أنيني لتر ب 13 دولار وسبعين سنت. توفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية على كل أنواع الويسكي والجن والفودكا وغيرها. أروبا أروبا درينك 30 جرام ب 17 سنت فقط. إنستنت باور درينك أروبا. وفيكن أيضا تستفيدوا من عرض المياه أكوافينا 12 أنينة أكوافينا 330 مليلتر بدولار و40 سنت بدل دولار و95 سنت. اشتروا ما يكترو أكوافينا. أهلا وسهلا فيكن بقسم الأدوات المنزلية والمستلزمات وكل الأقسام، حتى كمان في عروضات على أكل مأكولات الكلاب والبسينات مأكولات الحيوانات. كيتي كات ليتر 5 كيلو بأربعة دولار وخمسين سنت. يا هلا من 8 الصبح للعشاء المساء، فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة، نهر الموت باتجاه جوني، ساعدكن بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكن لبنان؟ رسالة صوتية منسمعها سوا.
1: صباح الخير خي جوني إلك وللمستمعين. أيام الحرب كميل شمعون بالملجأ الرئيس كميل شمعون سأله صحافي أجنبي شو بدك من شريكك بالوطن؟ قال له يكونوا لبنانية.
0: نعم تحية للبنانيتك المستمع شمعون. في مستمع بعت لنا وخيلة في قاضي حاطت شارة حديدية داخل اللوحة، تويوتا هايلاندر 256502 على طه طرابلس 256502 تويوتا، شارة قاضي ضمن اللوحة داخلها خلافا لقانون السير. يا حضرة القاضي صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. اعلاناتكم سبونسورينج بجبل لبنان 70 220 888.

0: جبل لبنان.
1: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا نحن وياكم بالدقائق الأخيرة. أهلا وسهلا فيكم. بوطننا لبنان شركات بخدمة الوطن، بخدمة السياحة والاقتصاد اللبناني. حلال رينتكار، حلال لتأجير وبيع السيارات. هلأ شباب وصبايا فيكم تستفيدوا. 200 سيارة جديدة موديل 2026 كهربائية وهايبرد، اثنين سوا. أسعار خاصة جداً لمستمعي إذاعة جبل لبنان والمستمعات. صبايا شفتن أنا بعض السيارات الألوان الحلوة، سارعوا للاستفادة من الأسعار ومن النوعيات بهالمئتين سيارة. رح يجي سيارات غيرهم، لكن هلأ هالوسقة بتتضمن 200 سيارة. أسعار خاصة أيضاً للجمعيات المدنية NGOs، البيع نقداً. وإذا بدكم تتفقوا على عملية التقسيط لأنه السعر رح يبهركن، رائع جداً. السيارات متوفرة بمعرض شركة حلال جروب لتأجير السيارات بالمنصورية وبفرع حلال رينتكار بالدكواني، بعد تقاطع إشارات الهابي 200 متر على الشمال. وأكيد فيكن تتصلوا وتستفسروا وتزوروا حلال رينتكار، أكيد لأجار السيارات. ما بننسى حلال رينتكار. 03-166-711 و71-166-711. حلال رينتكار. وأكيد في أسعار لتأجير السيارات، أسعار خاصة جدا للجمعيات والمؤسسات والأفراد. عبر إذاعة جبل لبنان أهلا وسهلا فيكم. أسبوع سعيد من الأستاذ إميل حلال، مؤسس ومدير عام حلال رينتكار وفريق عمله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
3: أستاذ جوني صباح الخير، يعطيك العافية. هلا عرفنا زادوا للنواب، بس مثلا زادوا للوزراء، زادوا للسفراء كمان اللي هونيك الكوارث بالسفراء، زادوا للمدراء العامين الكبار المحسوبيين، بس وقفت على النواب هي.
2: نعم نعم، يعني أكيد هلا النواب زادوا لحالهم ضرب واحد ونقدي ابتداء من أيلول، فهلا قايمة لقيامة أكيد. تنشوف الله كيف بده يدبرنا مع المتقاعدين اللي عم يقبضوا 200 و300 دولار. صوتك عالي جبل لبنان. وعندنا نواب لبنانيين بيستاهلوا كل الخير لأنه بحبوا وطنهم، بحبوا القوى الأمنية الشرعية، وبيتبرعوا بمعاشاتهم بالكامل من وقت دخولهم للمجلس النيابي للقوى الأمنية الشرعية، وبخاصة الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة والجمارك. النائب ميشيل ظاهر كتب على صفحته عبر إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: ضريبة القيمة المضافة TVA التي يدفعها المستهلك ليست ملكا للتاجر أو الصناعي، بل هي أموال تجبى لصالح خزينة الدولة، وعندما تستوفى ثم لا يصرح بها فهي السرقة، تستوجب الملاحقة والمحاسبة. هذه هي إحدى الملفات الأساسية التي تابعتها خلال السنوات الأخيرة، وما زلت لكن للأسف من دون أي تفاعل جدي حتى يومنا هذا من الجهات المعنية. معلومات خطيرة جدا حضرة النائب الأستاذ ميشيل ظاهر، ورح نتابعها نحن وياك للآخر. أضاف النائب ميشيل ظاهر في تغريدته: إذا كانت الدولة تريد فعلا وقف الانهيار المالي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق، فلتفرض هيبة القانون ولتتم ملاحقة هذه الفئة من البشر الذين يتسببون بإفقار الشعب اللبناني. لا إصلاح من دون محاسبة، ولا دولة من دون هيبة القانون. نعم سيد ميشيل ظاهر يرفع الصوت بملف الضرائب خاصة التفئة ونحن متابعين نحن وياك هالفضيحة ومتابعينها للنهاية وصوت الأوادم العالي من جبل لبنان ومنهم النائب ميشيل ظاهر صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في LebanonFiles.com الموقع الإخباري اللبناني للأسف عنا قتيلين مبارح حسب التقارير وعدد من الجرحى مبارح في جريح فات على المستشفى وطلع ورجع توفى بنزيف للأسف من مصابي حوادث السير بلبنان يعني بس يقولوا قتيلين وعشر جرحى في منهم بيتوفوا فورا في منهم بيتوفوا بعد مدة في منهم بيعيشوا بإعاقة دايمة للأسف هذا اللي عم بيصير على طرقات وطننا مجزرة حريق غابات هائل غرب كندا علاء الخوري كتب في لبنان فايلز خاص هذا ما كشفه موكب السفير البابوي ميرا جزيني كتبت المقاربة الأمريكية الجديدة ضرب نفوذ الحزب من بوابته الاجتماعية صوتك عالي جبل لبنان وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الزميل الصحفي رئيس مكتب التحرير والبرامج السياسية في إذاعة لبنان الحر والأخبار في الـ LBCI الأستاذ جان فيغالي خريف الغضب من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان يسعد صباحك أستاذ جان فيغالي المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان الله يعطيك العافية ونهارك سعيد فيكم تقروا ما كتبه الأستاذ جان فيغالي في الصفحة الأولى من لبنان فايلز فقرة بأقلامهم وبعده من أبرز الفيديوهات بالصفحة الأولى بودكاست حكينات لبنان فايلز الزميلة سارية الجراح استضافت مصطفى علوش علوش يحسم الجدل سعد الحريري والعودة يتوجه إلى تيار المستقبل بالقول كفاكم إيهام الناس السنة ليس حكرا على بيت الحريري تفاصيل مصطفى علوش بالصفحة الأولى لبنان فايلز أبرز الفيديوهات

0: وماذا بعد؟ بلبنان فايلز في كواليس أخبار من كل الوطن. وسام الأمير يفتح دفاتر نانسي عجرم. معروف عن الملحن وسام الأمير أنه يبدي آراءه بكل صراحة وشفافية، وفي هذا الإطار كشف وسام الأمير في حديث إلى إذاعة صوت لبنان الأشرفية أن التعاون لم يتجدد بينه وبين الفنانة المدعوة نانسي عجرم بسبب غياب الكيمياء على الأرجح مع مدير أعمالها جيجي لامارا. صباح الخير جيجي لامارا، يسعد صباحك. يا سلم لنا على قليلة الوفا. هاي أتا كمان مع وسام الأمير هيك. يا صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة موجودة بمرصد لبنان فايلز. النائب نجاة عون صليبة تقول إسرائيل لن تتمكن من تجاهل الموقف الأمريكي إلى ما لا نهاية. عناوين إقليمية دولية فنية. حلو هيك عجبني. مي حريري تكشف تفاصيل فرفوشة الفرافيش. حلوة هاي. وترد على منتقدي إطلالتها. أغنية جديدة صدرت للفنانة اللبنانية مي حريري، فرفوشة الفرافيش. حلو كيف يعني مختار المخاتير مثلا، هيك خطرت على بالي. مختار المخاتير فرفوشة الفرافيش. عامل كليب قلبي تقنية الذكاء الاصطناعي. يلا قولي الله. فرفوشة الفرافيش مي حريري. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضها سوا نحن وياكم. وفي لبنان فايلز أيضا رئيس بلدية برمانة الأستاذ بيير الأشقر تحدث إلى صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الاثنين 10 آب. حديث شامل: تراجع الإيرادات وارتفاع كلفة الخدمات، النظافة أولوية دائمة في برمانة، مشاريع إنمائية مرتقبة، منها إعادة إطلاق مشروع مبنى المجلس البلدي، والنفايات التحدي الأصعب مش بس ببرمانة أستاذ بيير أشقر، بكل لبنان. نعم، إذن الحديث الشامل واستقطاب العلامات التجارية العالمية للاستثمار فرانشايز في برمانة، والنشاطات السياحية تعزز مكانة برمانة، التحدي الأكبر هو أزمة مواقف السيارات. بالفعل حق معك سيس بيير أشقر، أنا عانيت معاناة. بالآخر طلع في أحد المستمعين لألي عنده باب، قلت له اللي بتريده، قال لي أهلا وسهلا بجوني الصديق، لما كنا بدنا نحضر المؤتمر الصحافي الأسبوع الماضي للإعلان عن بيروت ماراثون وماراثون ببرمانة الأحد 23 آب. ففي مشكلة مواقف، يعني حتى بالمصاري ما بيقدر يحل الإنسان. فإن شاء الله أكيد كل هالمشاريع والتطوير والإنماء ببلدية برمانة إنه يتم استثمارهم أكثر وأكثر بعمليات استحداث المبنى البلدي الجديد ومواقف للسيارات لكل الزوار اللي هن بالألف لبرمانة. سيس بيير الأشقر الله يعطيك العافية. بلدية برمانة بشرطتها البلدية الشباب والصبايا الله يعطيهم ألف عافية. ونحن وياكم إيد بإيد ومتابعين أكيد بـ 23 الشهر بيروت ماراثون. وعم ننسق كمان مع نائب رئيس بلدية برمانة واللي هلا رح يصير يتسلم مقاليد رئاسة البلدية الأستاذ وليد رزق. الله يعطيكم ألف عافية بيير أشقر ووليد رزق بخدمة برمانة وخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا ورد منذ لحظات أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي أن جهاز مكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور، بالإضافة إلى سجائر مهربة وتنباك عجمي مهرب نتيجة عملية دهم نفذها جهاز مكافحة التهريب بعين بورضاي وبدنيل والفرزل بالبقاع. وإذ ذكرت إدارة الرجي بأن هذه المداهمات تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، أشارت إلى أن محاضر ضبط بالمخالفين سطرت وينظر فيها القضاء المختص. الله يعطيكم العافية شباب وصبايا جهاز مكافحة التهريب، الله يحميكم. مداهمات دايمة بكل المناطق اللبنانية ومن هلأ عين بورضاي وبدنيل والفرزل. رئيس مجلس إدارة ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي المهندس نصيف صقلاوي، يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الشرعية اللبنانية والمالية اللبنانية والمؤسسات اللبنانية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضون يوميا، زوروا lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لعوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء. طوني يمين يسعد صباحك، الله يعطيكم العافية، وأكيد عم نتابع قضيتكم اليوم بيوم الغضب وبكل الأيام. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومكتبه ومستمع مراسل من مكتب المحافظ خالد شيخو، الله يعطيك العافية أنت وكل المستشارين والمستشارات والموظفين بالدوائر التابعة لمحافظ جبل لبنان وهالمحافظة اللي بيرأسها القاضي محمد مكاوي بوطنيته ومحبته لوطننا لبنان. بصور لي خالد ظاهرة للأسف شخص معه ثلاث أطفال ومرته على دراجة نارية غير مسجلة ومش حاطط كاسك على راسه. أكيد خالد شيخه شكرا لك وكل مستمع مراسل، وهيدي ظاهرة خطيرة جدا على الأطفال وعلى راكب هالدراجة هيدي اللي هيئتهم لفرقة معه مرته لفرقة معه ولاده لفرقة معه حاله إذا وقعوا، يعني بدون كاسك، شغلة خطيرة جدا يا جماعة، وخاصة العسكريين اللي بعدنا عم نشوفهم بالألاف بدون كاسك على راسهم. فيكن تتوجهوا لمنطقة النهر سكة الحديد الأشرفية النهر سبويلر سنتر، جورج عين ملك وفريق عمله بيرحبوا فيكن وبيعطوكن يا عسكريين الكاسك الهلمت على راسكن برسميلة، مبادرة رائعة جدا ووطنية، إضافة هو الأسعار الرائعة وربحه اللي تحت جناح الضمير جورج عين ملك سبويلر سنتر الأشرفية النهر مقطع السكة بتصرفكن لكل أنواع الهلمت والأكسسوار للدراجات النارية بأسعار رائعة جدا. ومثل ما قلنا توجهوا وخدوا خوذ بأسعار الكلفة. شكرا جورج عين ملك وفريق عملك سبويلر سنتر كورنيش النهر مقطع السكة. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان شير بريد اند لاف. وبدي ارجع لكم استفيدوا مثل ما انا استفدت من 5%، كل 100 دولار بيطلع لكم 5 دولار على مشترياتكم من خلال وودن بيكوري كارد. كل 100 دولار بيقدموا لكم 5 دولار منتجات من وودن بيكوري، شغلة مهمة جدا وهدية مش من قيمتكم بس من قيمة محبتكم عند وودن بيكوري لبنان بكل المناطق اللبنانية. فيكن توصوا 1635 كل أنواع الساندويشات والمعجنات والاحتفالياتكن، ومثل ما قلنا كل 100 دولار من خلال الكارد اللي فيكن تقدموا وتحصلوا عليه فورا من فروع وودن بيكوري لبنان. على 100 دولار بيطلع لكم 5 دولار منتجات، وأهلا وسهلا فيكن. 24 ساعة على 24، 7 أيام بالأسبوع، وودن بيكوري زلقة باتجاه جونية، وزحلي أيضا فرع زحلي وودن بيكوري لبنان بيفتح على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وأهلا وسهلا فيكن بزحلي وأوتوستراد جل الديب وبكل لبنان. 1635 بتوصوا على كل المنتجات، ومثل ما قلنا اطلبوا من فروع وودن بيكوري تحصلوا على الكارد اللي بيتيح لكم استرجاع وربح 5% على كل مشترياتكم. كل 100 دولار بيطلع لكم 5 دولار. واهلا وسهلا فيكم. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع جان من السويد، كل المستمعين والمستمعات اللي انضموا لنا هلا، واهلا وسهلا بالجميع. عم نتابع قضايا كتيرة، ولكن هلأ صار لازم ودعكن يا لبنانية. أكيد بكرة وكل يوم عنا قضايا، ولو تراكمت القضايا كلها في إلى وقتها وكلها منحكي فيها يوميا من 7 للـ10 بتوقيت وطننا لبنان. إذن أنتوا معه للنايب مارك دو اللي غرد وقال يجب التوقف عن النداء بالأسماء للمسافرين في مطار بيروت، اعتبرها عادي قديمة ومزعجة، خلي كل مسافر يتحمل مسؤولية نفسه، يكفي النداء لفتح البوابة ونداء أخير قبل الإقلاع بدون الأسامي. منيحة مش هيك؟ شو له داعي إنه ينادوه باسمه؟ جوني الصديق الرجاء التوجه إلى البوابة ستقلع الطائرة. أقولكم كمان بصيروا يحكوا من مناخيرهم المنادات بمطار بيروت، ولا صوتهم دافي مش مثل موظفين الدولة. هيدا السيستام مسيو. على كل كمان عملية سرقة تعرض لها سنترال زو مكايل للأسف، مع أنه السنترال شغلة محصنة، يعني إذا واحد بده يكسر هلأ أكيد دود الخل منه فيه، مش ممكن. اولا لانه كمان موجود مركز لمخابرات الجيش داخل السنترال، الله يساعده هالعسكري او الرتيب او المجموعه اللي كانت جوا، لانه اذا ما كانوا موجودين كمان ستتم محاكمتهم عسكريا. شو هي الملابسات عم نتبعها؟ فاتوا كسروا وخلعوا، وثلاث خزاين فتحون واخذوا منهم المصريات. يلا تنشوف شو هي النتيجه من خلال هالسرقة الوقحة بمركز محصن مثل سنترال زو مكايل، سنترال أوجيرو. يلا ماشي الحال. أو كن لقيوا مصاري عند ليبون بوست إدارتها الفاشلة اللي عم تعطي 300 دولار و 350 دولار للموظف، بس المحظيين عند ليبون بوست هن الموظفين بمطار بيروت بيقبضوا 500 و 600. صحتين عقلبوا، مش هذا الهم. الهم انه هالملياردير اللي هو بيملك الاسهم الاساسيه بليمون بوست، فكر بمصيرك وباخرتك، لانه الموظفين بكل فروع ليمون بوست بكل المناطق اللبنانيه عم يدعوا عليك قدامي، عم يدعوا عليك الله لا يوفقك. عندهم معاملات من وقت ما حط يصلي بايده على وجهه او يبسمل ويحمدل بكل الفروع، بيضل ينحت ويخدم الناس من أول دوامه لآخره ب $300 و $350 بالشهر. هيدي عبودية القرن 22 يا حضرة الملياردير اللي الله لا يشبعك. $300 و $350 لموظفين معترين، وأحيانا بتقولوا لهم فرصوا، بيقولوا لكم مش ساخنين نحن ما بدنا نفرص، تقولوا لهم فرصوا لا توفروا $10 و $20 يوميته على البوردورو عندكم. الله لا يشبع عن جد. صدق يسوع المسيح حين قال يدخل الجمل من خم الإبرة ولا يدخل غني ملكوت السماوات. يا حضرة الملياردير انت وخيك يا الله لا يوفق كل إنسان معه مصاري وما بيفرج عن حقوق الناس. ومنهم لبون بوست $300 فلاحة من عبكرة لساعات بعد الظهر للموظفين المعترين. وهيدي أكيد في معترين كتار بالجمهورية اللبنانية اللي انسرقت من سنة 1990 لمن سنة ونص. مع الوزير السابق العميد مروان شربل واللطشي للنواب بنختم فترتنا لليوم.
1: عم بيجوا لحتى يشخوا انه احد الملتزمين الحمامات بمجلس النواب وما حدا كذبها $1,300,000 بالسنة اللي بينظف الحمامات. ليش عم بيجوا لحتى يشخوا؟ يعني بتنقهري وما في مصاري؟ بلا في مصاري.
0: يعني يا متمردين من عسكريين ومدنيين، 50% من اللي جبتون على المجلس النيابي مثل ما قال الوزير مروان شربل، يعني بدل ما يعملوها عملوها عليهم. بس انتو جبتون، يعني ما بحق لكم، ما بحق لكم لأنه انتو جبتون. هلأ مددين لنفسهم بسبب الحرب اللي شنوها الضالين والعملاء الخارجيين عملاء إيران على وطننا لبنان، حرب التدمير. يلا قولوا الله، قولوا الله. اللهم ما بعرف إذا بدي أقول رزقني أنه نظف حمامات المجلس النيابي لحتى أعمل سنويتي قد 20 سنة بشتغلها أنا وياكم. ضلوا بخير، خيكم جوني الصديق بحييكم إعدادا تقديما وإخراجا، وبكرة الساعة 7 الصبح المزيد والمزيد من فضايح الوطن اللي ورثناه منهوب ومسروق.

الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى مشهد فلكي بليغ ومفعم بالإلهام، حيث يستقر القمر في برج السرطان المائي ليبث في الأثير دفئاً عاطفياً وحدساً ثاقباً يدعونا لحماية روابطنا العائلية والبحث عن الأمان الداخلي. وتتكافأ هذه العاطفة الشفافة مع حضور عطارد في الأسد ليجتمع بالشمس والمشتري، مهدين لنا طاقة فريدة من التفاؤل والحوار الجريء والمشرق. وتزداد الأجواء رقة ودبلوماسية مع دخول كوكب الزهرة إلى بيت موطنها الميزان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. أيها الحمل، يقع القمر اليوم في بيتك الرابع، بيت العائلة والمنزل والاستقرار، بوجوده في السرطان. يوم يدعوك لقضاء أوقات دافئة مع المقربين، بينما يمدك تجمع الشمس والمشتري وعطارد في الأسد الناري الصديق بطاقة إبداعية عالية وحظوظ عاطفية تجعلك تحلق بثقة وتألق كامل. برج الثور. يا صديق الثور، تمنحك الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على التواصل الفعال والحوار المقنع بوجود القمر في بيت الاتصالات السرطان. يوم مناسب جداً.

0: علاقتكم الشخصية يمنحكم حدساً يقارب الإلهام وتوازناً نفسياً عالياً. استغلوا هذا التواجد الجذاب لتحديد أهدافكم، مستفيدين من الدعم المالي والمهني الذي تقدمه كواكب الأسد لكم. برج الأسد. أصحاب برج الأسد، أنتم ملوك المشهد الفلكي. تجمع الشمس والمشتري وعطارد في برجكم يمنحكم حيوية استثنائية، كاريزما ساحرة وفصاحة لا تقاوم. القمر في السرطان يدعوكم اليوم فقط لإنجاز بعض أموركم خلف الكواليس بهدوء، لتنطلقوا بعدها بكامل ثقتكم وإشراقكم. برج العذراء. يا برج العذراء، الأجواء تبشركم بيوم اجتماعي ممتع ومثمر. القمر في السرطان الماء الصديق يفتح لكم أبواب التواصل مع أصدقاء مخلصين وتلقي دعم من المحيطين. وجود الزهرة في بيت المال الميزان يعزز من حسن تدبيركم المالي ويدعم استقرار نفقاتكم وأهدافكم. برج الميزان. أصحاب برج الميزان، مبارك لكم دخول كوكب الزهرة إلى برجكم. تزدادون اليوم حسناً، رقة وجاذبية لا تقاوم. يسلط القمر في السرطان الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم العملي وتسيير شؤونكم بثقة ودبلوماسية. برج العقرب. أيها العقرب، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم آفاقاً واسعة للراحة والتفاؤل بوجود القمر في برج السرطان المائي الصديق. يوم استثنائي للتخطيط لسفر، متابعة معاملات دراسية أو فكرية، والاعتماد على حدسكم القوي الذي يرشدكم لاختيار القرارات الأصح والأنسب دائماً. برج القوس. يا صديقي القوس، يوجه القمر في السرطان طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يطلب منك الحكمة والهدوء في تنظيم التزاماتك، بينما يضمن لك تجمع الشمس والمشتري وعطارد في الأسد الناري استمرار الحماسة والتفاؤل والشغف في أعلى مستوياته.
1: برج الجدي. أصحاب برج الجدي، يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لكم السرطان، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يطلب منكم المرونة ولين الجانب، بينما تمنحكم كواكب الأسد قوة ورؤية حكيمة لحسم الأمور والتفاهم بروح دافئة مع الشريك. برج الدلو. أيها الدلو، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في السرطان. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بدقة والاهتمام بصحتك، بينما تشكل لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً متيناً يعزز انطلاقتك.
2: برج الحوت. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في السرطان المائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة الرومانسية والإبداع. وقت مثالي لقضاء أوقات سعيدة مع المقربين أو إبراز موهبة جديدة. وعطارد في الأسد يساعدكم على تنظيم عملكم بذكاء.
3: حظك على الهواء.

إذاعة جبل لبنان. صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي عرضت خطة الوزارة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية.
3: ينفذ موظفو القطاع العام إضرابهم اليوم في تحرك مطلبي قد يتصاعد على خلفية قرار الحكومة تقسيط الرواتب الستة المقرة بمفعول رجعي منذ الأول من آذار.
2: وأعلن نقيب أصحاب المحروقات جورج لابراكس بدء تسليم مادتي البنزين والمازوط من مستودعات الشركات المستوردة، مع تأكيد وصول الكميات إلى المحطات في مختلف المناطق بين اليوم وغد الثلاثاء.
3: وأمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في عين الدهب في عكار أحد أخطر المطلوبين بحقه 20 مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتجارة أسلحة وتأليف عصابة، بعد كمين محكم نفذته دورياتها.
2: أما إقليمياً، فكشف أعلام إسرائيلي استعداد المؤسسة الأمنية خفض قوات الجيش في قطاع غزة بشكل كبير، ليعود حجم الانتشار إلى ما قبل 7 من تشرين 2023، في تحول بارز في خريطة التموضع العسكري.
3: وشدد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز في تصريح لفوكس نيوز على أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بإعادة تسليحها أو مهاجمة إسرائيل.
2: وأعلن التلفزيون السوري توغل القوات الإسرائيلية في تل أبو قبيس بريف القنيطرة، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً في هجوم حوثي استهدف مدينة المخ الساحلية وبنية تحتية مدنية وعسكرية.
3: وفي الصفحة الدولية، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تحرك روسي محتمل، أكد المتحدث العسكري باسم الناتو أن الحلف يراقب التهديدات ويستعد لردع أي سيناريو، مبرزاً الجاهزية للدفاع ووحدة الأعضاء.
2: محكمة إيرلندية وجهت إلى دانيال كينهان تهمة إدارة منظمة إجرامية بعد تسليمه من الإمارات، وهو الذي صنفته واشنطن أحد قادة عصابة كينهان للجريمة المنظمة، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
3: أما في غرب كندا، فتوفيت امرأة 80 خلال محاولتها الفرار من حريق غابات هائل، فيما أدى الحريق إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص قرب بحيرة أوكاناغان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بدأ في وزارة المالية اجتماع لوفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للبحث في الأوضاع الاقتصادية.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي عرضت خطة الوزارة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية.
2: ينفذ موظفو القطاع العام إضرابهم اليوم في تحرك مطلبي قد يتصاعد على خلفية قرار الحكومة تقسيط الرواتب الستة المقرة بمفعول رجعي منذ الأول من آذار.
1: وأعلن نقيب أصحاب المحروقات جورج لابراكس بدء تسليم مادتي البنزين والمازوت من مستودعات الشركات المستوردة، مع تأكيد وصول الكميات إلى المحطات في مختلف المناطق بين اليوم وغد الثلاثاء.
2: وأمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في عين الدهب في عكار أحد أخطر المطلوبين بحقه 20 مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتجارة أسلحة وتأليف عصابة، بعد كمين محكم نفذته دورياتها.
1: أما إقليمياً، فكشف إعلام إسرائيلي استعداد المؤسسة الأمنية خفض قوات الجيش في قطاع غزة بشكل كبير، ليعود حجم الانتشار إلى ما قبل 7 من تشرين 2023، في تحول بارز في خريطة التموضع العسكري.
2: وشدد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز في تصريح لفوكس نيوز على أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بإعادة تسليحها أو مهاجمة إسرائيل.
1: وأعلن التلفزيون السوري توغل القوات الإسرائيلية في تل أبو قبيس بريف القنيطرة، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً في هجوم حوثي استهدف مدينة المخ الساحلية وبنية تحتية مدنية وعسكرية.
2: وفي الصفحة الدولية، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تحرك روسي محتمل، أكد المتحدث العسكري باسم الناتو أن الحلف يراقب التهديدات ويستعد لردع أي سيناريو، مبرزاً الجاهزية للدفاع ووحدة الأعضاء.
1: محكمة إيرلندية وجهت إلى دانيال كينهان تهمة إدارة منظمة إجرامية بعد تسليمه من الإمارات، وهو الذي صنفته واشنطن أحد قادة عصابة كينهان للجريمة المنظمة، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
2: أما في غرب كندا، فتوفيت امرأة 80 خلال محاولتها الفرار من حريق غابات هائل، فيما أدى الحريق إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص قرب بحيرة أوكاناغان.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله ينتقد المفاوضات، لكن ماذا حقق سلاحه للبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. جبل لبنان.

0: حبيبي لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. ادعى النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم سرقة أموال وتبييض أموال والرشوة والإثراء غير المشروع وتأسيس شركات وهمية وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، وأحاله موقوفاً على قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان.
1: نفذ أهالي المنصوري في قضاء صور اعتصاماً في منطقة العامرية تحت شعار المنصوري غير محتلة، للمطالبة بالسماح لهم بدخول البلدة والعودة إليها.
2: بدأ في وزارة المالية اجتماع لوفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للبحث في الأوضاع الاقتصادية.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي عرضت خطة الوزارة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية.
3: ينفذ موظفو القطاع العام إضرابهم اليوم في تحرك مطلبي قد يتصاعد على خلفية قرار الحكومة تقسيط الرواتب الستة المقرة بمفعول رجعي منذ الأول من آذار.
1: وأعلن نقيب أصحاب المحروقات جورج لابراكس بدء تسليم مادتي البنزين والمازوط من مستودعات الشركات المستوردة، مع تأكيد وصول الكميات إلى المحطات في مختلف المناطق بين اليوم وغد الثلاثاء.
4: وأمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في عين الدهب في عكار أحد أخطر المطلوبين بحقه 20 مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتجارة أسلحة وتأليف عصابة بعد كمين محكم نفذته دورياتها.
1: أما إقليمياً، فكشف أعلام إسرائيلي استعداد المؤسسة الأمنية خفض قوات الجيش في قطاع غزة بشكل كبير، ليعود حجم الانتشار إلى ما قبل 7 من تشرين 2023، في تحول بارز في خريطة التموضع العسكري.
4: وشدد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز في تصريح لفوكس نيوز على أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بإعادة تسليحها أو مهاجمة إسرائيل.
1: وأعلن التلفزيون السوري توغل القوات الإسرائيلية في تل أبو قبيس بريف القنيطرة، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً في هجوم حوثي استهدف مدينة المخ الساحلية وبنية تحتية مدنية وعسكرية.
4: أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع عمان تتركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، مؤكدة أن مسألة فرض رسوم عبور ليست مطروحة حالياً. وفي سياق آخر، اعتبرت طهران أن اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولاً في نظرة المنطقة تجاه الولايات المتحدة.
1: حذرت وزارة الداخلية العراقية من انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، وشددت على أن أي طائرة مسيرة تطلق من دون موافقة رسمية ستعامل معاملة الأعمال الإرهابية.
4: وفي الصفحة الدولية، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تحرك روسي محتمل، أكد المتحدث العسكري باسم الناتو أن الحلف يراقب التهديدات ويستعد لردع أي سيناريو، مبرزاً الجاهزية للدفاع ووحدة الأعضاء.
1: محكمة إيرلندية وجهت إلى دانيال كينهان تهمة إدارة منظمة إجرامية بعد تسليمه من الإمارات، وهو الذي صنفته واشنطن أحد قادة عصابة كينهان للجريمة المنظمة، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
4: أما في غرب كندا، فتوفيت امرأة 80 خلال محاولتها الفرار من حريق غابات هائل، فيما أدى الحريق إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص قرب بحيرة أوكاناغان.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله ينتقد المفاوضات، لكن ماذا حقق سلاحه للبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: الصورة إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ادعى النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم سرقة أموال وتبييض أموال والرشوة والإثراء غير المشروع وتأسيس شركات وهمية وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، وأحاله موقوفاً على قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان.
2: نفذ أهالي المنصوري في قضاء صور اعتصاماً في منطقة العامرية تحت شعار المنصوري غير محتلة، للمطالبة بالسماح لهم بدخول البلدة والعودة إليها.
3: بدأ في وزارة المالية اجتماع لوفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للبحث في الأوضاع الاقتصادية.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي عرضت خطة الوزارة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية.
4: ينفذ موظفو القطاع العام إضرابهم اليوم في تحرك مطلبي قد يتصاعد على خلفية قرار الحكومة تقسيط الرواتب الستة المقرة بمفعول رجعي منذ الأول من آذار.
2: وأعلن نقيب أصحاب المحروقات جورج لابراكس بدء تسليم مادتي البنزين والمازوط من مستودعات الشركات المستوردة، مع تأكيد وصول الكميات إلى المحطات في مختلف المناطق بين اليوم وغد الثلاثاء.
4: وأمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في عين الذهب في عكار أحد أخطر المطلوبين بحقه 20 مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتجارة أسلحة وتأليف عصابة بعد كمين محكم نفذته دورياتها.
2: أما إقليمياً، فكشف إعلام إسرائيلي استعداد المؤسسة الأمنية خفض قوات الجيش في قطاع غزة بشكل كبير ليعود حجم الانتشار إلى ما قبل 7 من تشرين 2023، في تحول بارز في خريطة التموضع العسكري.
4: وشدد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز في تصريح لفوكس نيوز على أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بإعادة تسليحها أو مهاجمة إسرائيل.
2: وأعلن التلفزيون السوري توغل القوات الإسرائيلية في تل أبو قبيس بريف القنيطرة، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً في هجوم حوثي استهدف مدينة المخ الساحلية وبنية تحتية مدنية وعسكرية.
4: أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع عمان تتركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، مؤكدة أن مسألة فرض رسوم عبور ليست مطروحة حالياً. وفي سياق آخر، اعتبرت طهران أن اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولاً في نظرة المنطقة تجاه الولايات المتحدة.
2: حذرت وزارة الداخلية العراقية من انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، وشددت على أن أي طائرة مسيرة تطلق من دون موافقة رسمية ستعامل معاملة الأعمال الإرهابية.
4: وفي الصفحة الدولية، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تحرك روسي محتمل، أكد المتحدث العسكري باسم الناتو أن الحلف يراقب التهديدات ويستعد لردع أي سيناريو، مبرزاً الجاهزية للدفاع ووحدة الأعضاء.
2: محكمة إيرلندية وجهت إلى دانيال كينهان تهمة إدارة منظمة إجرامية بعد تسليمه من الإمارات، وهو الذي صنفته واشنطن أحد قادة عصابة كينهان للجريمة المنظمة، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
4: أما في غرب كندا، فتوفيت امرأة 80 خلال محاولتها الفرار من حريق غابات هائل، فيما أدى الحريق إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص قرب بحيرة أوكاناغان.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله ينتقد المفاوضات، لكن ماذا حقق سلاحه للبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
6: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: عبدو حابب غني.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حلو ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. جبل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. ادعى النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم سرقة أموال وتبييض أموال والرشوة والإثراء غير المشروع وتأسيس شركات وهمية وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، وأحاله موقوفاً على قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان.
1: نفذ أهالي المنصوري في قضاء صور اعتصاماً في منطقة العامرية تحت شعار المنصوري غير محتلة، للمطالبة بالسماح لهم بدخول البلدة والعودة إليها.
0: بدأ في وزارة المالية اجتماع لوفد الهيئات الاقتصادية بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للبحث في الأوضاع الاقتصادية.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي عرضت خطة الوزارة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية.
2: ينفذ موظفو القطاع العام إضرابهم اليوم في تحرك مطلبي قد يتصاعد على خلفية قرار الحكومة تقسيط الرواتب الستة المقرة بمفعول رجعي منذ الأول من آذار.
1: وأعلن نقيب أصحاب المحروقات جورج لابراكس بدء تسليم مادتي البنزين والمازوط من مستودعات الشركات المستوردة، مع تأكيد وصول الكميات إلى المحطات في مختلف المناطق بين اليوم وغد الثلاثاء.
2: وأمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في عين الذهب في عكار أحد أخطر المطلوبين بحقه 20 مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتجارة أسلحة وتأليف عصابة بعد كمين محكم نفذته دورياتها.
1: أما إقليمياً، فكشف أعلام إسرائيلي استعداد المؤسسة الأمنية خفض قوات الجيش في قطاع غزة بشكل كبير، ليعود حجم الانتشار إلى ما قبل 7 من تشرين 2023، في تحول بارز في خريطة التموضع العسكري.
2: وشدد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز في تصريح لفوكس نيوز على أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بإعادة تسليحها أو مهاجمة إسرائيل.
1: وأعلن التلفزيون السوري توغل القوات الإسرائيلية في تل أبو قبيس بريف القنيطرة، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً في هجوم حوثي استهدف مدينة المخ الساحلية وبنية تحتية مدنية وعسكرية.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع عمان تتركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، مؤكدة أن مسألة فرض رسوم عبور ليست مطروحة حالياً. وفي سياق آخر، اعتبرت طهران أن اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولاً في نظرة المنطقة تجاه الولايات المتحدة.
1: حذرت وزارة الداخلية العراقية من انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، وشددت على أن أي طائرة مسيرة تطلق من دون موافقة رسمية ستعامل معاملة الأعمال الإرهابية.
2: وفي الصفحة الدولية، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تحرك روسي محتمل، أكد المتحدث العسكري باسم الناتو أن الحلف يراقب التهديدات ويستعد لردع أي سيناريو، مبرزاً الجاهزية للدفاع ووحدة الأعضاء.
1: محكمة إيرلندية وجهت إلى دانيال كينهان تهمة إدارة منظمة إجرامية بعد تسليمه من الإمارات، وهو الذي صنفته واشنطن أحد قادة عصابة كينهان للجريمة المنظمة، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
2: أما في غرب كندا، فتوفيت امرأة 80 خلال محاولتها الفرار من حريق غابات هائل، فيما أدى الحريق إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص قرب بحيرة أوكاناغان.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله ينتقد المفاوضات، لكن ماذا حقق سلاحه للبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: 30 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: الصفورة إذاعة جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. لبنان دخل بالإجازة الصيفية بدءاً من شهر تموز، وشهر آب حيكون حافل بالمهرجانات الكروية بالضيعة بمختلف بلدات لبنان من الجنوب، وبالرغم من هذه الحرب وأثارها وتداعياتها إلى بيروت وحتى الشمال اللبناني. أيضاً السياسة بحالة من الجمود حالياً باستثناء موضوع المفاوضات والمواضيع الاجتماعية المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين المساعدات للنازحين يلي رجعوا إلى بلداتهم. زوطر الغربية قدرت أنه تكون عم تحصل على موضوع له علاقة بالبيوت الجاهزة، وكان رئيس بلدية فرون طالب رئيس الحكومة نواف سلام، ومن المرتقب يكون في اتصال بيناتهم اليوم لحتى أيضا هذه البلدة يكون عندها بيوت جاهزة، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي. في ملف اليوم حيكون معنا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبي وجولة على الأحوال الجوية، هذه الارتفاعات بدرجات الحرارة والمنخفض الجوي يلي حيكون مع أمطار نهاية الأسبوع. بالإضافة لقصة من لبنان ومعلومات ثقافية من مختلف أنحاء العالم، وجولة على آخر الأخبار التكنولوجية والصحية والطبية وغيرها.

0: الكل اشتاق انه يرجع على لبنان من سياح ومغتربين، وايضا كل لبناني يكون عم بيزور هذا البلد ويتمتع بجمال بلدته بثقافته بحضارته، ويتمتع اهم شيء بالانتماء الوطني يلي الكل عنده اياه. البداية من الملف الأول يلي له علاقة بالأحوال الجوية، وبينضم لنا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية دكتور مارك وهيبي. أهلا وسهلا فيك.
1: بونجور
0: دكتور. موجة حرارة قوية وارتفاع صاروخي بدرجات الحرارة 36 و35.
1: نعم،
0: ارتفاع بدرجات الحرارة مستمر.
1: هذا الارتفاع منه كتير صاروخي،
0: بس العالم مشوبه 36-35 بهالوقت مع رطوبة.
1: هلأ بس سؤال، 36 و35 وين؟
0: 36 و35 تقريبا بالمناطق صوب بيروت وغيرها، مزبوط؟ وأعلى
1: مش مزبوط.
0: وين عم بتكون درجات الحرارة مرتفعة؟
1: هيدا الدرجات مرتقبة للبقاء للمناطق الدفاعية.
0: هو بيروت قد الحرارة؟
1: ببيروت رح تكون دون هيدا المستوى. من حيث المبدأ رح تكون ضمن 32-33 درجة. يعني هلأ التوقعات حاليا مرجحة يوم الثلاثة بكرة حد الأقصى ببيروت 33. طرابلس يلي عادة بيبقى عندها دايما حصة الأسد رح تكون شوي أعلى، مرتقبة تكون 34 درجة، ومن بعدها مفترض تبلش ترجع تنخفض درجات الحرارة. مناطقنا الساحلية مش ناطين عليها 36 درجة.
0: بالنسبة
1: ناطين 36 درجة اليوم بالبقاع.
0: بالبقاع
1: بكرة البقاع ممكن يعني صوب زحلة ممكن توصل لحدود 38 درجة، ولكن بالأيام اللاحقة كمان رح ترجع تنخفض.
0: بالنسبة لتساقط الأمطار،
1: بالنسبة للأمطار، الأمطار في عنا هيك أجواء مهيئة لتساقط أمطار مبدئيا ناطينا صوب يوم الجمعة. فبالوقت الحاضر رح نشهد يومين فيهم ارتفاع بدرجات الحرارة يلي هن اليوم وبكرة، من بعدها شوي شوي مفترض الحرارة تنخفض. الانخفاض رح يكون ملحوظ بشكل كبير خاصة بالمناطق الجبلية ليوم الجمعة من الخميس باتجاه الجمعة، ومع هذا الانخفاض ناطرين انه يصير في عنا رياح ناشطة، وهيدا رح يترافق مع تشكيلات غيوم لأنه الرطوبة الموجودة بالجو مع تدني درجات الحرارة راح تتكاثف، ولما بتتكاثف هالغيوم مبدأ الرطوبة بتتكاثف بتشكل غيوم، وهي الغيوم راح تخلي أجواءنا تكون مهيئة لتساقط بعض الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، راح نقول من الجمعة شوي وخلال يوم السبت والأحد. وهذا الاحتمال موجود أكثر على المناطق الجبلية الشمالية أكثر من ذلك.
0: رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبي، شكرا لك على هالمعلومات عن الأحوال الجوية.
1: لا شكر على واجب.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: وإن شاء الله دايما المعلومات بتكون صادقة، وما بدنا كتير نخوف الناس، يعني ما بدنا نوهم عليهم.
0: هو ما حدا عم بيوهم، بس لأنه الشوب يلي عم يحكوا عنه دايما وما تروح هلا كله آيسيات، وما تروح بيقولوا رطوبة ودرجات حرارة مرتفعة، وهذا شيء طبيعي بشهر آب.
1: هو طبيعي لشهر آب مزبوط. هلا الشيء الصعب انه يمكن حاليا عندنا صعوبه نستعمل الاي سي، يعني المكيفات مش بالسهوله انه ندورها بحكم غلاء الكهرباء البيئه المعيشيه، فالناس عم تتاثر سلبا لانه ما عم تقدر كثير تدور هالاجهزه هاي، وفي عندنا الرطوبه المرتفعه هي بتعطينا شعور بحراره محسوسه. يعني لو الحراره كانت 33 او 32 درجه، لما الرطوبه تكون بحدود ال 85 و90% الانسان بحس وكأنه الحرارة هي بالأربعين وبالتلاتة وأربعين، فمنحس إنه شوب كتير رغم إنه هي الحرارة منا كتير عادي. وهيدا إجمالاً طقس منشوفه نحنا بهيدا الشهر، هيدا طقس معتاد لشهر آب.
0: إذا شهر آب كان هالقد درجاته مرتفع، هل معقول نكون عم نشهد على موسم شتي يكون كمان قاسي أو ما ضروري هالقد؟
1: ما في شيء أكيد بعد لفصل الشتاء، ما في شيء أكيد. لا، ما في رابط مباشر بين الصيف والشتاء انه اذا صيفية حارة شتوية حارة او العكس بالعكس، بعد ما في شيء اكيد. بدنا ننظر مبدئيا تشرين ليصير عنا تصور عن فصل الشتاء القادم كيف رح يكون.
0: اهلا وسهلا فيك رئيس مصلحة الارصاد الجوية، ومنرجع منحكي بالاسابيع المقبلة عن درجات الحرارة والاحوال الجوية.
1: شكرا جزيلا.
0: اهلا وسهلا فيك.

الكل بينطر التلفزيون لسيما قبل الانترنت وثورة الذكاء الاصطناعي، ولكن في دراسة جديدة بتقول أنه ساعات التلفزيون الطويلة ترتبط بارتفاع خطر الخرف. شو القصة؟ أكبر دراسة بمتابعة امتدت ل 24 سنة، اعتمدت الدراسة على بيانات 1712 شخص وتبعتهم لنحو 25 سنة و24 تقريباً قبل تقييم أدمغتهم بالرنين المغناطيسي. هيدا الأمر يلي منح الباحثين نظرة طويلة الأمد حول العلاقة بين مشاهدة التلفزيون وصحة الدماغ. تغيرات بمناطق مهمة بالدماغ. الأشخاص يلي بيشاهدوا التلفزيون بكترة امتلكوا أحجام أصغر بمناطق بترتبط بالذاكرة والتخطيط وحتى اتخاذ القرار والمعالجة البصرية، إضافة لمؤشرات بترتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف. الرجال كانوا الأكثر تأثراً. بدت العلاقة بين كثرة مشاهدة التلفزيون والتغيرات الدماغية أوضح لدى الرجال مقارنة بالنساء، ولكن الباحثين ما حسموا السبب، ويمكن الأمر يكون مرتبط بعوامل بيولوجية أو اختلاف أنماط الحياة. النشاط الذهني يمكن بيحمي الدماغ، فالقراءة وحل الألغاز والكتابة وتعلم مهارات جديدة يمكن يعزز الاحتياط المعرفي، وهو قدرة الدماغ على مقاومة أثار الشيخوخة والأمراض العصبية. رغم هالنتائج، هي دراسة رصدية بتظهر ارتباط فقط وما بتثبت أن مشاهدة التلفزيون هي السبب المباشر لتغيرات الدماغ، لسيما وأن الباحثين ما أجروا تصوير بالرنين المغناطيسي للمشاركين ببداية الدراسة للمقارنة مع النتائج يلي توصلوا لها. والسؤال، كم ساعة بتقضوها أنتم عم بتشاهدوا التلفزيون يومياً؟ وهل بتعتقدوا أن الوقت حين لحتى نخفف ساعات مشاهدة التلفزيون؟

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بالرغم من عدم وجود أي مستجدات على الساحة السياسية، ولكن الواقع والوضع الميداني الجنوبي عم يشهد المزيد من الضربات والقصف المدفعي الإسرائيلي، والبداية من التوغل الإسرائيلي بقوة إسرائيلية مؤللة عند أطراف الغربية لميس الجبل تزامناً مع قصف مدفعي. أيضاً الطيران المسير حل على علو منخفض فوق منطقة الزهرانة. وأيضاً كان عم يحرق منازل بالخيام وواصل عملياته داخل هذه البلدة، إضافة إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية وغيرها بالكرة، إن كان الخط الأصفر وغير الخط الأصفر، وكان في قصف مدفع إسرائيلي استهدف بلدة المنصورة جنوب لبنان. بالإضافة لأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير كبيرة عند مثلث بلدات مركبة رب 30 وبني حيان في قضاء مرج عيون جنوب لبنان، ومنذ قليل الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير عنيفة بمركبة وبين بلدة أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفع إسرائيلي يستهدف مشاع بلدة المنصورة جنوب لبنان.

أبرز خبر بالعالم اليوم كان الزلزال يلي هز بقوة 6.6 درجات العاصمة الكولومبية اليوم، وشعر السكان بالهزة بمناطق بعيدة وصولاً إلى الحدود مع فنزويلا بحسب شهود من رويترز. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية بأن مركز الزلزال كان بتشوكو على ساحل المحيط الهادئ. وتقع كولومبيا ضمن منطقة نشطة زلزالياً نتيجة تفاعل عدة صفائح تكتونية، الأمر يلي بيجعلها عرضة للزلازل والهزات الأرضية بصورة متكررة ولا سيما على طول ساحل المحيط الهادئ. ويعد إقليم تشوكو من المناطق يلي بتشهد نشاط زلزالي ملحوظ بالبلد. ومع استمرار الاعتداءات الجنوبية على هذه البلدات، في خوف دائم من الزلازل، من الهزات يلي عم يشهدها ربما لبنان بالسنوات المقبلة، لسيما عم بتكون هي على خطوط الزلازل. بالتاريخ البعيد والقريب لمدينة بيروت، الحافل سجله بالزلازل يلي قلبتها رأساً على عقب كان من أبرزها الزلازل والزلزال المدمر يلي أودى بمعهد القانون يلي اشتهرت فيه المدينة بالعهد الروماني ووضع نهاية العهد من الازدهار. وورد بكتب التاريخ عن زلازل ضربت بيروت بين القرنين الرابع والسادس بعد الميلاد. البداية من زلزال 365، عام 365 بلغت سواحل بيروت موجات تسونامي يلي تلت زلزال جزيرة كريت المقدرة شدته بأكثر من 8 درجات بمقياس ريختر حسب المؤرخين المعاصرين، وخلف هالزلزال موجات تسونامي عالية بلغ ارتفاع 10 أمتار امتدت لتضرب خاصة السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وخلفت أضرار واسعة بمناطق عديدة. هزت 494 و502، صار في هزتين بالعامين 494 و502، ووصل الدمار والخراب إلى صور وصيدا، وكانوا بمثابة بداية لسلسلة متلاحقة من الزلازل المتكررة كان أقواها بالعامين 551 و555. زلزال 551 المدمر، أكبر الكوارث الطبيعية يلي حلت ببيروت، كانت بالعام 551 أثناء عهد الملك البيزنطي الأول، بحيث عاشت المدينة حين على واقع من الأسوأ أزماتها بسبب زلزال بلغت شدته 7.5 درجات ونال العلامة أكس بحسب أحد المقاييس المعدل، وتسبب بموجات تسونامي طالت عدد من المدن البيزنطية. وبحسب علماء الجيولوجيا المعاصرون والنصوص اللي بترجع إلى حقبة البيزنطيين ما بين القرنين الخامس والسادس، ضرب زلزال مدمر مناطق لبنان يوم 9 تموز عام 551 وخلف دمار واسع وخرب مدن بين سور وطرابلس، وكانت بيروت ضمن أكثر المدن تضرراً بفعل هالكارثة. وتحدث التاريخ عن مختلف المدن والخراب ببيروت يلي تحولت لكوم كبير من الحطام والحجارة ومقتل أكثر من 30,000 شخص فيها وحدها. إلى زلزال عام 1202 يلي هدم مدن عديدة ودفن عدد كتير كبير من الناس بجميع أنحاء سوريا ومصر أحياء تحت الركام، وذكر المؤرخون أنه أدى لانخساف بالسواحل اللبنانية وغرق العديد من الجزر الصغيرة والتي لم يبقى منها إلا جزيرة الأرانب على ساحل مدينة طرابلس. يا أهل الأرض انتوا ترابلس. ليت هزات ب 16 أدار 1956، مساء الجمعة 16 أدار 1956 بين الساعة 9:35 و9:45 تعرض لبنان لثلاث هزات أرضية مركز الروافد السفلي لنهر بسري، وكان فيها شمول لمجمل ساحل المتوسط الشرقي لبنان فلسطين وسوريا. وكان للبلدات المحيطة بالنهر نصيب الأكبر من الفاجعة، بحيث دمر بعضها بصورة كاملة، روم، عزور، شحيم، جون، أيتولة وكفر حتى. وامتدت آثار الزلزال لدائرة تانية كبرى تصل إلى صيدا، وكذلك وصل تأثيره لبيروت يلي تصدع العديد من أبنيتها وأصيب أهلها بالهلع،
بقيت السلطات متكتمة بالساعات الأولى على وقوع الكارثة. تأخرت الإغاثة والإسعافات، تم تأخير المساعدات من أكل وأغطية وخيم، وبات المنكوبون الليالي الأولى برا من دون أي منازل. فكتبت يوم جريدة الحياة: هل تعرفون أن الزلزال شق جبل نيحة؟

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أغرب أسماء ضياع بلبنان وكيف وصلنا على لالالاند. البداية من ضيعة باريش، هي ضيعة بقضاء صور بالجنوب اسمها باريش، وبعود أصل اسم باريش للغة السريانية وبتعني بيت الرئيس، وفي روايات بتقول أنه اسمها بعود للغة الفينيقية ومعناتها شجر الصاروخ. تاني ضيعة اسمها لالا، هي ضيعة لبنانية موجودة بالبقاع الغربي، أما أصل اسمها فبيعود لروايتين. الأولى أنه هي كلمة مكونة من جزئين، حرف الجر لام وكلمة إله، ومعناتها الاسم يلي له علاقة بحرم مقدس لله. أما الرواية الثانية فهي رواية الأهالي يلي بتقول أنه كان بالبلد في دير قديم على تلة عالية، وكانوا شبابيكه باتجاه الشرق، وكل ما تشرق الشمس كانوا يلمعوا الشبابيك ويقولوا لا لا الدير، ومن هون اجت التسمية. إلى بزيزة، هي ضيعة لبنانية بقضاء الكورة واسمها كتير غريب، تعالوا نشوف شو أصل التسمية. هالتسمية بترجع إلى اللغة السريانية، وهي اسم مشتق من كلمة بز ومعناها سرق أو خرب، وهيك بيكون معنى الاسم الضيعة المسلوبة والمنهوبة. أما الرواية الثانية فبتقول أنه أصل التسمية جاي من الكلمة السريانية المركبة عزيزة، بيت عزيزة أو عزيز يلي هو اسم إله من الساميين، أما كلمة بيت فمعناتها البيت أو المكان، وهيك بيصير معنى الاسم هيكل الإله العزيز.

0: أو بيت الله العزيز. إلى ضيعة تنورة، منكمل معكم مع أغرب الأسامي يلي ممكن تسمعوها، ومنوصل لضيعة تنورة الموجودة بقضاء رشيا، وبعود أصل تسميتها بحسب الرواية المنتشرة للغتين السريانية والآرامية، وبهالسياق هي مقسومة لجزئين، تن يلي بتعني النار ونورة يلي بتعني النور، وهيك بيكون معنى الاسم النار والنور.
1: يا وطني يا فرح
0: خربة روحة، منبقى بمنطقة رشية ومنروح على ضيعة خربة روحة تحديداً، وهي من الضيع يلي أسماءها كتير غريبة. هيدا الضيعة كان اسمها قديماً الروحة، وهي كلمة أرامية سريانية وبتعني الفسيح والواسع من الأرض. كفرشخنا، كفرشخنا هي ضيعة لبنانية موجودة بقضاء صغرتا، وهي من الضيع يلي أسماءها كمان غريبة، أما أصل التسمية فهي سريانية ومعناتها حقل السكون بحسب المعلومات المنتشرة.

0: بالفجر
1: لطالما تميز لبنان أهم شيء بالقطار يلي كان عنده إياه ويلي كان بيوصله بكل مناطق لبنان بالإضافة إلى سوريا وغيرها من البلدان. بشهر أيلول 2025 أطلع وزير الأشغال العامة فايز رسامني مشروع ترميم محطة قطار مريم خيل التاريخية ببيروت. المشروع يلي بتبلغ كلفته 2 مليون يورو بيهدف للحفاظ على التراث الصناعي للمحطة وتحويلها لمعلم ثقافي. اكتملت رسمياً المرحلة الأولى من أعمال الترميم بعد الانتهاء بالكامل من ترميم الواجهة الخارجية للمبنى التاريخي الخاص بالركاب. ونشرت اليونسكو ويونيك بيروت آخر التطورات عبر إنستغرام وسلطوا الضوء على كيف المشروع عم يحيي الطابع التاريخي للبنان وعلى جهود الحرفيين المحليين يلي عم بيحافظوا على المهارات التقليدية. الحرفيون صنعوا ورقموا ورمموا درابزين الخشب والزخارف المعدنية باستخدام تقنيات خاصة بترميم العناصر التراثية، وبعد انتهاء المرحلة الأولى رح تستكمل أعمال الترميم لباقي العناصر المعمارية بالمبنى.

12 شغلة بتدل على أنك الولد المفضل بالبيت. بكل بيت لبناني في ولد مفضل أو مغنج أكتر من إخواته. شوفوا معي هالعلامات يلي بتدل على أنك الولد المفضل بالبيت، وأكيد شاركوها مع رفقاتكن. أنت أكتر واحد بتسمع كلمة يا تقبرني من أمك أكتر من 400 مرة بنهار، ريتك تقبرني يا أمي. تاني أمر بتسمع هالجملة عطول، اوعى حدا يزعل لي إياه أو يزعل لي إياها. على طول عاملين أكلتك المفضلة بالبيت وبيسألوك شو بدك تاكل، وفي حال رجعت مأخر بيكونوا مسخنين لك الأكل قبل بشي ساعة. على طول في مين يهتم فيك ويضبلك تيابك وأغراضك من دون ما تتعذب. وين ما تروح أهلك حاملين سيرتك على كل لسانهم، عند الجيران، عند الأصحاب، وحتى قدام إخواتك وقرايبينك. يقبرني لك شو جاب، يقبرني تعلم اليوم، يقبرني راح على الشغل بلا ترويقة، يقبرني ظاهر مع رفقاته. لك ريتو يقبر قلبي لهالدرجة، هيدا المصطلح منسمعه كل يوم صبح ظهر عشية بس للإخوة يلي بيفضلون بالبيت أكتر من غيرهم. وإذا غلط حدا وحكي عنك أو عنك بالعاطل قدام الأهل، أكيد رح يعلقوا ويدافعوا عنك ومش رح يخلصوا من لسانهم، ودايماً حيقولوا أكيد كان معه حق وإنت الغلطان. وإذا غلطت وقلت لهم أنك جوعان بتسقط فجأة سفرة كاملة من الأكل اللبناني وغيره، واسترجي تقول لأ. دايماً بيضلوا يتغزلوا بجمالك من الصبح للعشية، داخل هالعيون والطلة والمنظر لحتى يوصلوا لقلبه للشخص. وإذا كان شغلك بعيد عن بيتك وأهلك بالضيعة، رح يحضروا لك ترويقة وغدا وعشاء قبل بوقت لتاخدهم معك وما تتعذب تعمل شيء أو حتى تطلب دليفري. أنت وبرات البيت بدقوا لك فوق 25 مرة لحتى يطمنوا عنك ولا يعرفوا شو عم تعمل، لدرجة أصحابك صاروا بيعرفوا مواعيد التليفونات. وإذا مرضت البيت بينقلب فوقاني تحتاني، وكل ما تعمل شي صغير أو كبير أول ناس بيهنوك وبيفرحوا معك هن أهلك، وكأنك نجم البيت والفرحة كلها حواليك.

0: ببريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: جبل لبنان إذا عدنا.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: بودكاست سياسة مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

من أسبوع كانت ضيفتنا المديرة الخاصة لمسرح مونو وحكينا معها لجوزيان بولوس عن هالمسرح والجوائز الخاصة بجوائز المونو يلي بتنطلق الليلة من بيروت وحتكون مباشرة عبر تلفزيون لبنان. إذن الليلة رح يكون مسرح مونو وعم يطلق الدورة الأولى من جوائزه المسرحية بحفل الليلة 10 آب على الساعة 8:30 وبيجمع فنانين وكتاب ومخرجين وتقنيين أسهموا بمواصلة الحركة المسرحية اللبنانية خلال سنة كانت مليانة بالحروب والاضطرابات. وكان الإعلان عن جوائز المونو خلال مؤتمر صحافي بالمسرح بحضور لجنة التحكيم وعدد من الفنانين والإعلاميين. وكانت مديرة هالخشبة جوزيان بولوس أكدت مدى ارتباطها بالمكان يلي بتديره وتحدثت عن ساعات العمل الطويلة يلي بتكون دايما موجودة خلاله وبكواليسه. وصفت تعبها بالأمور الإيجابية وأشارت إلى أنه المسرح أصبح شاهد على حضور اليوم أكثر من منزل العائلة بعدما تحول العمل لجزء أساسي من حياتها. وبتشدد على أنه إطلاق الجوائز خطوة غير مسبوقة على صعيد المسرح اللبناني وكان عندها كل الأمل أنه تتسع التجربة لحتى تكون عم تشمل فنانين وعاملين بالمسرح من دول عربية. فهي بتطمح أنه تكون بيروت يلي تمسكت بصورة المدينة الثقافية المنفتحة فيها أسماء وتجارب عربية ضمن دورات مقبلة، فبتحول الحفل لملتقى للمسرحيين بتجاوز الحدود المحلية. ووصفت موعد 10 آب اليوم بالمحطة المفصلية بمسيرة المسرح لأنه بيحمل من اعتراف بالجهود يلي بذلت خلال مرحلة، وكان حديثها دايماً عن تلفزيون لبنان يلي بيرتبط بمسيرتها ومسيرة والدها الراحل جون كلود بولوس. بتشمل المنافسة 32 عرض تم تقديمهم على خشبة المسرح بين أيلول 2025 وأواخر تموز 2026 من دون تمييز بين العروض المقدمة بالقاعة الكبرى أو يلي كان موجود بالمسرح الصغير. وبتتنافس الأعمال ضمن 15 فئة بتتوزع بين أفضل عرض وإخراج ونص أصلي وإعداد مسرحي وجوائز التمثيل بالأدوار الرئيسية والثانوية، السينوغرافيا والأزياء والإضاءة والصوت والموسيقى الأصلية، إضافة إلى جائزة خاصة للشباب وأخرى فخرية لمسيرة استثنائية.

حذرت دراسة عالمية حديثة من أنه تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية بيهدد محصول الأرز عالمياً، وهو الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الأرض. المشكلة منا بارتفاع متوسط الحرارة بس، ولكن بعدد الأيام يلي بتعرض فيها المحصول لحرارة مرتفعة. فكل يوم إضافي فوق 30 درجة مئوية بتكون عم تفقد نبتة الرز ما بين 1.1% ل 1.8% من إنتاجيتها. فريق البحث الألماني الصيني أجرى تحليل على النماذج العالمية للمحاصيل الزراعية المستخدمة بتوقعات الأمن الغذائي، وتبين أن معظمها لم يعكس أي استجابة تقريباً للأيام الحارة. وأظهرت الدراسة أن المواقع الأشد خطر موجودة بجنوب وجنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت تقديرات الخسائر بباكستان والهند وبنغلاديش ل 6.6% وبتايلاند والفلبين وميانمار ل 7.7%. وبعد تقدير الفجوة بين النماذج والواقع، تبين للباحثين أن ارتفاع حرارة العالم بدرجة مئوية واحدة يمكن تخفض محصول الأرز العالمي بنحو 8.1% بدلاً من 3.8% بالتقديرات السابقة. اليابان عم ترجع إلى هيكلة استخباراتها لأول مرة من الحرب العالمية. أول مكتب استخباراتي من الحرب العالمية الثانية، فبعد الحرب العالمية الثانية منعت أمريكا اليابان من إنشاء جهاز استخبارات خارجي مستقل، كما فرض دستور 1947 السلمي تشديد على القدرات العسكرية، وبمثل إطلاق المكتب الوطني للاستخبارات أكبر تحول من هيديك الفترة. فتصاعد أنشطة الصين وروسيا وكوريا الشمالية إلى جانب تزايد عمليات التجسس والمنافسة الجيوسياسية، كل أمور دفعت طوكيو لتعزز قدرات الاستخباراتية وتقلل اعتمادها على الحلفاء. وترى الحكومة أن المكتب الوطني منه سوى البداية، لأنه هي بتشمل الخطط المستقبلية، إقرار قانون لمكافحة التجسس وإنشاء جهاز استخبارات خارجي بيخلي اليابان يكون عندها نماذج مهمة مثل CIA. ويؤكد مؤيدو المشروع أنه ضروري هالأمر لمواجهة التهديدات المتزايدة، بينما يخشى معارضوه من أن يؤدي توسيع صلاحيات الاستخبارات لانتهاك الخصوصية وتخفيض الحريات.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

81 سنة على ناغازاكي، القصة الكاملة ليوم غير وجه اليابان. ب 9 اب 1945 وتحديدا عند الساعة 11 والدقيقتين صباحا، اسقطت امريكا قنبلة نووية على مدينة ناغازاكي اليابانية بعد 3 ايام بس من هجوم مشابه بقنبلة على مدينة هيروشيما. انفجار القنبلة أودى بحياة ما يقارب 27 ألف شخص على الفور بعد أن انفجرت على ارتفاع نحو 500 متر فوق سطح الأرض، وهالأمر يلي زاد من قوة تأثيرها وانتشارها على نطاق واسع. أدي بلغ عدد الضحايا حتى نهاية عام 1945؟ 70 ألف قتيل بناغازاكي، 140 ألف قتيل بهيروشيما. أسباب الموت: الانفجار المباشر، الحرارة المرتفعة، الإصابات البليغة، وأمراض مرتبطة بالإشعاع بعد الانفجار. الانفجار الأول أحدث ضغط هائل اندفع من مركز الانفجار بسرعة كبيرة، فانهارت المباني وتحولت إلى حطام، كما أطلع الانفجار نبضة حرارية أدت لاشتعال المباني واحتراق وتفحم أجساد الضحايا القريبين من مركز الانفجار. وارتفع لدى الناجين خطر الإصابة بالسرطان، خصوصاً سرطان الدم والغدة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشارت الدراسات إلى أنه خطر سرطان الدم كان أعلى، خصوصاً لدى من تعرضوا للإشعاع وهن صغار. 100 ثانية بس، العلماء بيمنحوا الجميع فرصة لحتى يكونوا عم يقدروا يجاوبوا عن أحد أبرز ألغاز الشمس مع كسوف كلي نادر ب 12 آب بيكشف يلي ما منقدر نشوفه بالظروف العادية. إذن هي ثواني بيترقبها العلماء، ب 12 آب رح يشهد العالم كسوف كلي للشمس، وببعض المناطق لا يستمر الكسوف أكثر من 100 ثانية. ولكن هل 100 ثانية بتمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة الهالة الشمسية يلي ما بنقدر نشوفها بالظروف العادية؟ فلما يحجب القمر ضوء الشمس بيكون في هالة شمسية، وبتوصل حرارة هالهالة لنحو 1,000,000 درجة مئوية، رغم أنه هي أبعد عن سطح الشمس وهو يعد أحد أبرز الألغاز الفيزيائية الفلكية. أين سيشاهد الكسوف؟ إسبانيا، غرينلاند وأجزاء من البرتغال، فيما ستشهد مناطق واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا كسوف جزئي.

ست شروط إيرانية جديدة لفتح هرمز، شو هي هالشروط؟ الشرط الأول، عم بتطالب طهران بإنهاء التهديدات الأمريكية ضد إيران وتغيير واشنطن سلوكها تجاهها. أما الشرط الثاني، فإنهاء الهجمات على إيران وحلفائها بلبنان وفلسطين واليمن والعراق. إلى الشرط الثالث، سحب القوات الأمريكية المنتشرة بمحيط إيران وإبعادها عن حدودها. الشرط الرابع، إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. تحرير الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بالخارج هو الشرط الخامس. أما الشرط السادس والأخير، دفع تعويضات لإيران عن الخسائر والأضرار يلي تكبدتها خلال الحرب.

0: إلى ملف اليوم. حوادث السير مع جمعية يازا، وبينضم لنا تحديداً مؤسس هالجمعية الأستاذ زياد عال. مساء الخير أستاذ زياد. يعطيك العافية. دايماً عم نشهد للأسف حوادث سير متكررة على طرقات لبنان من جنوبه إلى شماله. يازا عم تنشر توعية، عم تنشر عدد الضحايا للأسف على صفحتها على فيسبوك. قد ايه عم بتكونوا بداية مستائين من هالحالة يلي دايما فيها فيديوهات عن الحوادث وأعداد الضحايا يلي أيضا للأسف صاروا عدد عند المسؤولين يلي مش كلهم عم بيبادروا لإيجاد حلول علمية وعملية واضحة للطرقات؟
1: اي صراحة عم نعيش واقع مأساوي جدا على طرقاتنا. صيف 2026 عم بيشهد حوادث هائلة على طلقاتنا بلبنان، ونحن خيارنا عم نحاول بكل الوسائل نتصدى لهالزياد الكبير بعدد القتلى والجرحى على طلقاتنا.
0: من فترة كانت معنا بخمسة على خمسة وتحدثنا عن مبادرات كانت دايما الوزارة عم بتقوم فيها، تحديدا وزارة الأشغال. وين صارت هالمبادرات وقد ايه عم بيكون في تعاون بينكم وبين الوزارة والوزارات المعنية؟
1: صراحة يعني هيدي أول حكومة بتاريخ لبنان بتعلن ببيان الوزارة اهتمام بالسلام المرورية، وبتفرشي عن اهتمام جدي بالسلام المرورية. نتمنى أنه وزارتي الداخلية والأشغال كملوا جهدهم، يكون في مثابرة أكثر، لأنه بدنا نتائج أكثر لنقدر نوصل لسلامة مرورية أفضل على طرقاتنا.
0: دوركم بالإضافة لهذا التعاون الوزاري والحكومة في دور مع البلديات ورشات عمل أساسية، قدمهم كمان التعاون مع البلديات ليكون في توعي للمواطنين، وكأنه عم نبلش من مجتمع صغير صغير وعم نكبر مثل كرة الثلج.
1: يعني البلدية عندها دور بالتوعية، عندها دور أكبر بصيانة الطريق، عندها دور أكبر بصيانة الطريق، بصيانة الأرصفة، بصيانة الإشارات الضوئية، وعندها دور كمان إشارات السير وتأمينها، وعندها دور كمان موضوع تطبيق القانون. طبعا أنا بفهم أنه مش كل البلديات عندها إمكانيات ذات الإمكانيات، في بلديات بالقرى إمكانيات المالية كثير ضعيفة، لكن بشكل عام البلديات عندها دور الأكبر والأساسي بالسلام المروري بكل دول العالم وبلبنان. ونحن كيازا عم نحس أنه بعد الانتخابات الفالت سنة الماضية، يعني من سنة وشهرين أو سنة وثلاثة أشهر لهلأ، في جزء كبير من البلديات عم تتحرك للسلامة المرورية، ونحن عم نتعاون معها، ولازم كل بلديات لبنان تحط السلامة المرورية بأعلى أولوياتها.
0: بالإضافة لدور الدولة، دور يازا، دور البلدية، في دور كتير مهم ومفصلي وجوهري على المواطن. منشوف فيديوهات ومنشوف حتى يعني بعيوننا يلي عم بيسوق الموتوه وواقف عليه، يلي بيكون شربانه وبيسوق، يلي بدوبل عن غيره. إذا المواطن ما كان عنده حس المسؤولية على حياته وحياة غيره، لو قد ما عملت الدولة أو عملت يازا أو حتى البلدية، الموضوع هو ذاته، مش هيك أستاذ زياد؟
1: طبيعي، ما فيك تحط شرطي على كل مواطن. المواطن عنده دور أساسي جدا بتغيير سلوكياته، بتأمين أعلى مستوى سلامة مرورية، يكون في وعي أكثر. هذا اللي احنا عم نطالب فيه كيازا، انه يكون المواطن، الاهل، ادارات المدارس، ادارات الشركات، يحطوا اهداف واضحة بالحد من الخسائر بالارواح. وهذا شيء بيتطلب وعي، وبيتطلب بعض الاوقات صيانة للمركبات، بيتطلب تطبيق شروط السلامة العامة بشكل جدي. وبالتالي المواطن كان كفرد عم بسوق السيارة، أو كان كأهل، أو كمسؤول بمدرسة أو بشركة، هو معني بالسلامة المرورية، يتعامل معها بشكل جدي لنحسن وضع السلامة المرورية على طرقاتنا.
0: قد ايه عم بتكون اليازا عندها دور إيجابي كمان، وعم بتكون صلة الوصل بينا وبين قوى الأمن يلي دايما بتنزل بوستات، لا قوى الأمن يلي بيكونوا عم يتفاعلوا يمكن معكم؟
1: في تعاون يومي بين لياذا وقوى الأمن. نتمنى أنه قوى الأمن يلي عليها ضغط كتير كبير بلبنان بتطبيق القانون خاصة بالظروف الحالية، نتمنى أنه تحط السلامة المرورية بأولوية أهم. عم نحس أنه في جدية، لكن مطلوب جهد أكبر من قوى الأمن لنقدر نردع هالكوارث اللي عم بتصير على طرقاتنا.
0: رح أعمل جولة معك سريعة ومع المستمعين في بوست نزلتوه من 9 ساعات، ظاهرة خطيرة جدا وقاتلة على طرقات لبنان. الياز عم بتطالب قوى الأمن الداخلي بالتشدد بتطبيق قانون السير في فان، قاعد عليه شخص 2 3 5 أشخاص قاعدين على حافة الفان من برا على الطريق.

0: تدخل بالمهرجانات الرياضية أو بنهاية العام الدراسي، هذه ظواهر كثير خطيرة. قوى الأمن عنده دور بردعه، نفهم أنه قوى الأمن عليهم ضغط كبير، لكن حياة الناس وسلامتهم أمر كثير مهم، وبالتالي نحن عندنا نداءات كياسة متكررة من وزارة الداخلية ولوزارة الأشغال بهدف نلفت نظرهم ونحصهم لمزيد من الجهد لحماية أرواح الناس على طرقات بلدنا.
1: على أمل يكون الصوت مسموع دايما، وعلى أمل يكون في إطلالات دايمة معنا بخمسة على خمسة لحتى نكون عم نوعي المواطنين يلي عم يسمعونا، ونكون عم نراقب وعم نشوف وزارة الأشغال يلي هو دور إعلامي مهم أيضا، وين عم بتكون عم بتراقب وعم بتطور وتحسين بموضوع الطرقات.
0: نحن نتمنى معكم مع إذاعة جبل لبنان،
1: أهلا وسهلا فيك
0: ريكاردو، لأستقبالنا اليوم مع كل المستمعين عم بيحترونا، نحاول كل واحد أو وحدة بمكان عم بيسوق أو عم بيستعمل الطريق ياخد أكثر درجات الوعي من تعليم السواقة اللي هي مسؤولية على الأهل يتقسموا فيها أكثر، لصيانة السيارة بعد شهر شهر ونص نفوت موسم الشتاء أو شهرين لازم ينعمل صيانة للمركبات، وفي دور مركزي للدولة لازم نطالبها تقوم بواجباتها أكثر. تجارب دول العالم المتطورة علمتنا أن السلامة المرورية بحاجة لجهد مشترك من الدولة من البلديات ومن المواطنين، وهذا اللي الرياضة عم تحاول تعمله دايما، تلفت نظر المواطنين، تلفت نظر المسؤولين، تلفت نظر البلديات والدولة أنه إيه فينا نوفر حوادث السيارات. فرنسا وألمانيا نزلوا نسب 80% و90% الوفيات على الطرقات، طبعا أخذت معهم وقت، لكن هذا هدف كتير كبير نقدر نوفر مئات وألاف الأطلع طرقات لبنان. هذا اللي الياسة عم بتناضل لقاله من 3 عقود، ورح نستمر الناضل لنحن حياة الناس على الطرقات. نتمنى من الكل يكونوا متعاونين معنا، لأن السلام العام هي مسؤولية المجتمع بكامله.
1: أستاذ زياد عائل مؤسس ياسا، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالتعاون وعلى الدعم والتوعية الدائمة كرمال المواطن، أهلا وسهلا فيك.

الكل حاليا بخاف انه الاي اي يكون عم ياخذ وظيفته، ولكن مع تطور السنوات قديما في وظائف كانت ضروريه يوما ما ولكن اختفت من العالم تماما. البدايه من قارئ الاخبار بالمصانع، كان في شخص مكلفينه أنه يقرأ الأخبار بصوت عالي داخل المصانع حتى يتمكن العمال من متابعة كل شيء عم بيصير بالعالم أثناء ساعات العمل الطويلة. كان في شخص موظف ووظيفته أنه يوعي النايمين، كانوا يدفعوا له لحتى يكونوا عم بيوعيهم من العمل بالصباح الباكر قبل انتشار المنبهات الرخيصة. الحاسوب البشري، كان في شخص هو له علاقة بأنه يكون عم يجري الحسابات الرياضية المعقدة يدوياً قبل ما يكون في الحواسيب الإلكترونية. عامل تنظيف الحفر، كان يقوم بتفريغ الحفر الصحية ليلاً قبل وجود أنظمة إلى علاقة بالصرف الصحي الحديثة. مشغل التلغراف، كان يرسل الرسائل قبل شيفرة معينة إلى علاقة باختراع الهواتف. أما مشعل مصابيح الشوارع، كان بيقوم بإشعال مصابيح الشوارع وهي واحدة من أكثر الوظائف يلي انتهت مع انتشار الكهرباء. قاطع الجليد، كان يقوم بقطع الجليد من البحيرات المتجمدة إلى كتل كبيرة قبل اختراع الثلاجات. ومين بينسى موزع الحليب يلي كان يوصل الحليب لأبواب المنازل قبل انتشار الثلاجات بالمنازل؟

وطني. هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. بنعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة دايما إذا عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان، كما بتقدروا تكونوا عم بتحملوا على تليفوناتكم تطبيق جبل لبنان يلي من خلاله فيكم تقروا الأخبار بالتعاون مع إنفو 3، إضافة لتسمعونا عبر راديو جبل لبنان وتشوفونا عبر تلفزيون جبل لبنان. بنعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1,200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي

إذاعة جبل لبنان.

أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: على دير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حمل

عليا شو حلو.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت السولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطوله ماريا الدويهه.

أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعلى المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسان يطيروه من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل